0: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
1: راديو محراب دنگيك بوغياندني پيامي دوائن پیغمبر.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جوغراني خوشويست، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمرو حلقي سيان ظهمي برنامج كمانا لدوان ظه حلقي رابر دودا قرب خيرائي بتينا بناو تايتلي باسا كاندا سرتا كرتيك لقرنجي دو عامان باس قرد لجياني إنساني إيمان دار وأوبان تاييك دعا هيتي للابركاني قرآن دا باشان وستاين لسر أو سنورو يا سايني قرآن داي رشتوا بو دعا كردن ودعا كردن ودعوا كردن هر أبي لپروردگار بي سيلا سيهم حلقة دا دواين لسر مانا و چمككاني رب لفرهنج قرآن داو تشك من خست سر دعا كاني ناو سورتي يكمي قرآن سوري الفاتحة لحلقي شوارم دا چوين ناو آيات كاني دعا أو آياتانيك دعا كاني قرآن يانتي دايا دواين لسر أو أسلوب شوازو تعبيراني قرآن بكاري هنا ولا دعا كردن دا كدعا كردن بچن أسلوب يقل قرآن دا هيو گرنگ ترينيان چوار أسلوبي سرکية أسلوبي وشوازي أمر كردن بوي خواه أو إيشم بوجه بجيبك كزوربي دعا كاني قرآن لم أسلوبه أسلوبي دوام كدعا قويان قرآن دعايان بيه كردوا وقرآن بو إيمي هنا وتوا دعا كردنا لسر دعوا كردنيشتك كرونة دا ونبي وخوا أوشتد ليبا دورخا كأمج لقرآن دا هيا بلام با ريجي كيزور كمتر وكو آياتاني كأشتكان نفيك لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا يا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين وبمشيوه أسلوبي سيمان أسلوبي أمبوك خبر بدي لحالي خوت بأوي داواي أو بكيك لدلتاي وبيوست بيتي أما شوكو أويك تو نزيكي خوت بيشان دي وأدبي خوت أخيت الروك أخوايجان من تنها هوال لحالي خو مدم اتر خود بر یار دیت و ازانم تو مهربانی و تو بدم دوامان و دی و تو نزیکی لمان و خود فرموت فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان و کو دعایانی که حضرت یونس کردی و کلنا و سکی حوتابو لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین یا او دعایی که حضرت ایوب کردویتی لقرآن داتو مار کراوا فرمويتي ربي أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين أمش دسلوبيك لقرآن دا هيا بلانبا رجيكي كم نزيكي نو آيات يعني نو دعا لقرآن دا بم تعبير لي باسكرا أسلوبي چوارم وأخير أسلوبي استفهام وبرسيار كردن لوي خوايان أو حالي لسرمنا بس برسياركم فهل إلى خروج من سبيل يعني وكو برسيارك كآية مجال هي من درباز بم لمحالة يعني أي خوايا دربازمك أمج لحالتك أو تريك أو كسا خوي شرمك على خواونا كي خوي ببارتا وأجزاني خواونا كي آقا داري حاليتي أقرم بم برسيارج بي خواونا كي تي أقا لما بست لحلقة كاني دعي أو داهاتي نسر بعبتكي تير كآية أو كساني لقرآن دا دعايان كردوا كين چن صنفو بوليك من دياري كرد لقرنگ ترينيان دعاي پیغمبراني برزة سلامي خوال سرهمويان دعا قوياني قرآن پیغمبران لهمو كزياتر دعايان كردوا لا إبراهيم پیغمبر درودی لسر به نوح عليه السلام وموسى وعيسى وحضرت محمد عليهم الصلوات والسلام
ودعاياني ديك لقرآن لاي زكريا ولاي يحيى ويوسف عليه السلام وبقشتي بيغمبران كاري كي زوريان لسرشان بوا أركي كي جرانيان لسرشان بوا بوا دعا كانيان أبي زياتريج به وأوان بيشنغان بوا قوم كاني خوان أبي لدعا كرنشا لبيشو بنو إمام بن دستيكي تر لا أوانيك لقرآن دا دعايان هاتوا دعاي إيمان دارانا دعاي كسانيكي بروا دارا كقرآن هندق لو دعايان من بو أهيني كالقرآن دا زور آياتي للاي إيمان داران كراوا بو نمونا كيكيوك امرأة فرعون كدعا دكا ربي نجيني رب ابن لي عندك بيتا في الجنة وديان دعاية رهية كساعتي كجديارنية بلام دعاك هر بصر زماني إيمان داران وكراو دعاية كتر للاين ملائكة وكراو بو إيمان داران وي كأفرمي الذين يحملون العرش أوانيك حملي عرش دعا بو إيمان داران كان ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما حتى دعا كوتاي آياتك لسورة غافر دا ودعاي كافرين إجل قرآن دا تومار كراوا بلام دعاي كافرين زور بي جار دعا كانيان چون كا بإيمانه بزلته بتسلمبونه وناكري وجوريق لإنكاري وعنادي لخو قرتوا دعا كانيان دعايك نين كا بتتقالبك وخواليان جيراكا هرچند دعايان هيا كردويانا لقيامتا دعا دا كان خوادريان بين ربنا أخرجنا لم لآقر درمان بينا بلام خواهي قورا حتما دعاي كسي قبولناكا كشبيت او حالتك دعاي لقبولناك ري امش باسكي تايبت بو و باسكي ترمان لدعا باس كرد ابيش باس لو بو مقصدي دعا و مطلبي دعا و ما بس لدعا خوينان دعايا لسرچو باسي كردو و لسرچو اساسي كو و دعاي چيان كردو لپروردگاريان دعا كانيان هي دنيا جبوا دعای دنیا یان کردو دعای امن و رزق و روزیان کردو دعای منالی صالح یان کردو دعای ملک و د صلات کراو ل قران دا دعای رزگار بون ل دستی ظالمان کراو دعای سرکوتن کراو و دعای جور او جور ل قران هن ک انسان هر وای تبکا ته پیشروی خو ربنا آتنا فی الدنيا حسنه همو حسنه کی دنیا بو انسان مطلوبه و پیوسته و بو هی دعوا بکا ل پروردگاری و مقصدي دعاء زغل اگر لبو دنيا جوه بو قيامتي جمرو افهنده دعاء كا كخواي گوره لي خوش ببه وخواي گوره ببهشتي شاد بكا وخواي گوره لسر پردي صراط نوري بو تواب كا كام دعاء نش لقرآن ده تو مار كرانو مطالب و مقاصد كان دعاء شمان ليك دايوا اما چاو پیخشان نكي خيرابو و جيرانوي كي خيرابو بو اوي لو دوانزه حلقي رابردو دا ايمو ايوا پیکاوا تاوتيو من کردو كميك لسر اموزگانا راوستاوين اميد موايا او حلقاني رابردو ما يسودي ايوا بو بي و هنگاوك بو بي بو ايوا كا زياتر اشنا تانكا با قرآن و زياتر اشنا تانكا با تيگيشتن لقرآن و نزيك

خۆشەویستە لە هەڵقی ئەمڕۆدا زیاتر ئەچینە ناو دوعاکانی قورئان لەسەر دەستەواژەکان ئایەتەکان خۆیان ڕادەوەستین تا زیاتر ورد بینەوە لە ئایەتەکان مانا و چەمکی زیاتر دەرەهێنین و گەورەیی و وردی قورئانمان بۆ دەرەکەوێ و بۆ ئێمەش پەند و عیبرەت و وانەی جوان دەردێت و سوودی باشی لێبینین ئەگەر بچینە سەر دوعاکانی قورئان ڕاوەستین لەسەر دوعاکان بزانین دوعاگۆیان کە دوعایان کردووە لە ناو دوعاکانیانە داوای شتانێکیان کردووە بزانین پێش و پاشی ئەو دوعایانە شتێکیان پێشخستووە باسێکیان هێناوە باسێکیان دواخستووە بزانین ئەسرارەکەی چییە نهێنیەکەی چییە و مەبەستەکەی چییە لێرەوە زیاتر هەنگاوێ گەنین بۆ تێگەیشتنی زیاتر لە قورئان و تێگەیشتنی زیاتر لە ئەدەبی دوعاگۆیان و زیاتر وردەبینەوە لە ڕەوشتی دوعاکردن لە خزمەتی خاوەن و خالق و بەدیهێنەرمان یەکێک لەو دوعایانەی کە هەمومان ئەی خوێنین و ئەی بیسین ئەویش دوعای ئەوەی کە ئەڵین ڕەبنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أم آية أم دعاء لقرآن ده بم معنى بم شوازا لسي جيغي قرآن ده چاو من پيه كبه ياخد لسي جيغي قرآن ده أبينين وشي دنيا كوتوتا پيش وشي آخرة لآية دوستو يكي سوري بقرة ده قرآن فرمي ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة لسورة أعراف آية صوبا جاوشش قرآن فرمي واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة أمش هر دعاء لسورة يوسف آية صويك قرآن لسرزاري يوسف عليه السلام بإعماء راقيني كأفرمويتي لنا دعاك يا فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة كواتا لو وردبونويكي سربيي دالم آياتا كأبينين لهرسي جيغكي دعا دا لهرسي جيغكي قرآن دا لسوري بقرة وأعراف يوسف دا وشي دنيا كوتوتا بيش وشي آخرتوا كأمش لبر هو كاري زور واضح رونا كدنيا جياني دنيا كاري جياني إنساني تدايا كمروف لسرطة لدنيا خريكي كارا خريكي خوك أما دكر نبو دواروج أما كوتو تبيش قيامت يوك بويا إنساني إيمان دار لدنيا بداية أگر داواي خير بو دنيا يكا چون كأما أبيت أساسيك بنمايك و بنراتيك بو دواروجي و انسان لدنيا دا پیش زیاتر ضعفی هه زیاتر پیوستی هه و سردمی تکلیف و سردمی کردار و کاری کی زوره زیاتر ابه به پارته ول خوای گوره که اگر حسنه دنیا پی ببخشه اگر چاکاکان دنیا لی کوکاته و اما خوی بو خوی پیوسته بو او اگر اما بیت لدنیا باش دسکوت قیامتی شی ان شاء الله بدوایدا باش ده و انسان ایماندار دنیا و قیامتی پیکوه.

رادوي محراب. رادوي محراب دنگك بو بانگوازي پيامي اسلام سكويك بو رافكردني فرمودكاني دوهمين پیغمبر صلى الله عليه وسلم. رادوي محراب دنگي محرابو منبركاني كردستانا خوانك بو زانايانو ميراتگراني پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم نوريك بوروشن كرنوي دلي بسراني

اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا عندك، ورزقا حلالا مباركا فيه، وطول عمر في مرضاتك، وسلامة في الدارين، وفرجا عاجلا ومخرجا من كل ضيق وشدة، وسترا جميلا ونصرا عزيزا وشفاء من كل داء وسقم. اللهم أبعد قلوبنا عن كل ما يميل بنا إلى معصيتك، أو يشغلنا عن طاعتك، أو يحول بيننا وبين محبتك يا أرحم الراحمين. ولا تؤاخذنا اللهم بسيئات أعمالنا، وارزقنا التوبة الخالصة الموصلة إلى كل خير وحسن الخاتمة عند الموت، وعاملنا بالفضل والجود والكرم الذي أنت أهله يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك فرجاً عاجلاً، وأن تكشف عنا كروبنا وهمومنا وتقضي حاجاتنا، وأن تيسر لنا أمورنا، وأن ترزقنا السلامة والعافية في ديننا ودنيانا. تباركت أسماؤك وتقدست صفاتك، ولا إله غيرك ولا معبود سواك، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الشكر، ولك الفضل، ولك الثناء الحسن. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نحمدك إذ أوجدتنا من العدم، وفضلتنا بالإسلام على كثير من الأمم. اللهم عصمنا من الزلل، وقنا مصارع السوء، واكفنا كيد الحاسدين وشماتة الأعداء. اللهم إليك يا رب مددنا أيدينا، فلا تقطع رجاءنا، واكفنا شر أعدائنا. يا سميع الدعاء، ويا سابغ النعم، يا دافع النقم، ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وانصرها على القوم الكافرين، واجمع كلمتها، ووحد صفوفها، وألف بين قلوبها، وردها إليك ردا جميلا يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد، واجزه عنا خير ما جازيت نبيا عن أمته. اللهم واحشرنا في زمرته، وأوردنا حوضه. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. ربنا إننا آمنا بما أنزلت، واتبعنا الرسول، فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا إن حالنا لا يخفى عليك، وهذا ذلنا ظاهر بين يديك، والمسلمون عبيدك وبنو عبيدك وحملة كتابك وأتباع رسولك وحبيبك محمد عليه الصلاة والسلام. بعطفك ولطفك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم أمة محمد رحمة شاملة، تعز فيها أولياءك، وتنصر جندك وأحباءك، وتذل فيها أعداءك وأعداء دينك وشريعتك وكتابك العظيم. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، وأن تكشف عنا كروبنا، وتغفر ذنوبنا، وتقضي حاجاتنا، وتجمع شملنا،
وتصلح أمورنا، فأنت المرتجى، تباركت أسماؤك وتقدست صفاتك، ولا إله غيرك ولا معبود سواك. اللهم خذ بأيدينا حتى نعود إليك عودا حميدا، لا ناصر لنا سواك، ولا معز لنا غيرك، ولا طريق لنا غير صراطك المستقيم وشرعك العظيم وكتابك الكريم يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من حال أهل النار من المنافقين والكافرين والفجار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين.

رابي محراب دنجي زلالي پروردي إيماني و خواناسي راستقينه.

هندق لفرمايش تكاني بيغمبر صلى الله عليه وسلم لباري نجوى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يجد فلينصب عصا، فإن لم يكن معه عصا فليخط خطا، ولا يضره ما مر أمامه. وتأجر يشك لأي ونجيك بال بردمي داشتي دابنت، أجر نبو باقو شانك بتقينت، أجر أويشي لا نبو باهيلك بكيشت، إيتر هركز ببردمي دابروات زياني نابت. أنفر مديا إمام أحمد ابن حبان ابن حجر ابن تركماني بصحيحيان داناوا دبيت مسلمان وريابت ببردم نشخن دان الروات. پیغمبر صلى الله عليه وسلم دفرميت: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا من أن يمر بين يديه. وتأجر أو كسيب بردم نجدا دروات بيزانيا يتشند قناها أو تشل بوستايا باشتر بولوي لبردمي نجخين وبروات. أبو نظر ضليت نازانم چل روش یان چل مانگ یان چل سالی مبزد بو. پیشوا بخاری و مسلم ام فرمودهان روایت کردوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا امن القارئ فامنوا فان الملائكة تؤمن، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. واتكات قرآن خن امام بيجنوش آميني كرد فريشتكانش آمين دكن. هركس آميني لقل آميني فريشتكان بيت لقناه الرابردوي دبوده. بيشوا بخاري مسلم أنفر مدين روايت كردوا. عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع اعتدل، فلم يصوب رأسه ولم يقنعه، ووضع يده على ركبتيه. واتا بيغمبر صلى الله عليه وسلم كالركوع دبرت الريك دبو سري الراس را ندقرتو زور شوري ندكرت ودستي لسر أجنوي دادنا. بيشوا أبو بكر رزاي خويلي بدلي بيغمبر صلى الله عليه وسلم لركوع دا سيجار دي فرمو سبحان ربي العظيم. عائشة رزاي خويلي بيت دليت پیغمبر صلى الله عليه وسلم لركوع دادي فرمو سبوح القدوس رب الملائكة والروح. علي كري أبو طالب رزاي خويلي بيدليت پیغمبر صلى الله عليه وسلم كركوع دبر دي فرمو اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، أنت ربي، خشع سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي، وما استقلت بي قدمي، لله رب العالمين. عائشة رزاي خويلي بيدلي بيغمبر صلى الله عليه وسلم لا ركوع السجدة دي فرمو سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أتم الركوع والسجود، فوالذي نفسي بيده، إني لأراكم من بعد ظهري إذا ما ركعتم وإذا ما سجدتم. أنس كوري مالك رزاي خويلي بيت دليت لبيغمبري خوام صلى الله عليه وسلم بزدي فرمو ركوع سجدكانتان بطوابي ببن سين بوزاتي جاني مني بدستا من لبشت ودتان بنم كركوع سجددبن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود. وتنويجيك لأيوة تواونيا تابشت يريك نكاتوا لكاتها لسانا ولا الركوع لسجددا. هروها سنة لكاتها لسانا ولا الركوع دابلي سمع الله لمن حمده باشان كرازبو بلي ربنا لك الحمد، يان ربنا ولك الحمد، يان اللهم ربنا لك الحمد، يان ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه.
يان اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. تسبيحات ناو سجدة وتني سيجر سبحان ربي الأعلى. يان سبوح القدوس رب الملائكة والروح. يان بليت اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. هروها دتواني بليت اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه فصوره فأحسن صوره فشق سمعه وبصره، فتبارك الله أحسن الخالقين. عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار بيده على أنفه، واليدين والركبتين وأطراف القدمين، ولا نكف الثياب والشعر. ابن عباس رزاي خوي ليبيت دليت بيغمبر صلى الله عليه وسلم فرموي فرمانم بيك راوى لسر حود اسك سجد ببم لسر ناو چوان اما جشي بلوتي كرد وهردو دستو هردو اجنو سري پنجي قاچو وهروها برقو قشكونا كموا.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: الصلاة والسلام يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله.

تنها خوايكي زوي و آسمان لهموش يعني هيداي تبنهان لبندگی دا بوسر برزم کل دیوانی تو دا الارزم آمان چن خوش کرا اوستم جار جار بو تو نجدا ابستم الحمد أخوينم رولتو أكم بغائبانا حمد بو أكم بغائبانا حمد بو أكم كجيم أوي بلين إياك بنش أي حضور ظلم روناك خوايا وام لبكي آقام لخوم بي كوتم الله هر لقل توم بي

أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا الله.

يا لطيف يا رزاق، يا قوي يا عزيز، لك مقاليد السماوات والأرض، تبسط الرزق لمن تشاء وتقدر، فابسط لنا من الرزق ما توصلنا به إلى رحمتك، ومن رحمتك ما تحول به بيننا وبين نقمتك، ومن حلمك ما يسعنا به عفوك، واختم لنا بالسعادة التي ختمت بها لأوليائك، يا باسط اليدين بالرحمة، يا صاحب كل نجوى، يا منتهى كل شكوى، يا كريم الصفح، يا عظيم المن، يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها، يا ربنا وسيدنا ويا مولانا، يا ربنا ويا سيدنا ويا مولانا ويا غاية رغبتنا، أسألك يا الله ألا تشوي خلقي بالنار، يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر، يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار، ولا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره، اجعل خير عمري آخرة، اجعل خير عملي خواتمة، واجعل خير أيامي يوم ألقاك. اللهم لك أسأل وبك أتوسل وعليك أتوكل، وبعزتك أستنصر فانصرني، وعليك أتكل فإلى من سواك تكلني، فنعم النصير والوكيل.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
1: هركات بندكانم لباري من برسيار ليدكن آيا من دورم ليانوا ياخد نزيك دبي بزانن من زور نزيكم ليانوا بهاناو بارانوي دعا قويانوا ديمو والاميان ددموا هركات ليم بپارينوا دبا اوانيش فرمانو دا خوازي من والام بدنوا فرمانا كانم پرزقوية نخن باوري تواو بتويان بمنهبه بالكوري راس بوخو بديبكن.

سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره، ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله، لا إله إلا أنت، وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. حسبنا الله، لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم عافنا في أبداننا
اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. اللهم أجرنا من النار، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.

0: وصحبه وسلم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سبحان الحي القيوم، سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. اللهم اهدنا وسددنا، اللهم اغفر لنا جدنا وهزلنا وخطأنا وعمدنا، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. نسألك اللهم علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا ووفقنا إلى شكر نعمتك علينا. ونسألك باسمك الذي استقل به عرشك، ونسألك باسمك الذي وضعته على النهار فاستنار وعلى الليل فأظلم، ونسألك بعظمتك وكبريائك وبنور وجهك الكريم أن ترزقنا القرآن والعلم به وتخلطه بلحمنا ودمنا وسمعنا وبصرنا بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين. اللهم نور بصائرنا بالقرآن واجعلنا من التالين له العاملين بما جاء فيه وبما صرفت فيه من الآيات منتفعين، ولأوامره ونواهيه خاضعين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم وأنت خير الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه،

0: محمد.
1: دلائل النور. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. آمين يا مجيب الدعوات، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله كلما اختلف الملوان وتعاقب العصران وكرر الجديدان واستقبل الفركدان، وبلغ روحه وأرواح أهل بيته منا التحية والسلام، وارحم وبارك وسلم عليه وعليهم كثيرا كثيرا إلى يوم الحشر والقرار. واغفر لنا وارحمنا والطف بنا يا إلهنا بكل صلاة منها. اللهم صل على سيدنا محمد بحر أنوارك ومعدن أسرارك وعين عنايتك وشمس هدايتك وعروس مملكتك وإمام حضرتك وخير خلقك وأحب الخلق إليك عبدك وحبيبك ورسولك النبي الأمي الذي قتمت به الأنبياء والمرسلين، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى الملائكة المقربين، وعلى عبادك الصالحين من أهل السماوات وأهل الأرضين، رضوان الله تعالى عليهم وعلينا أجمعين. آمين. والحمد لله رب العالمين. اللهم اجعل أفضل صلواتك أبدا، وأنما بركاتك سرمدا، وأزكى تحياتك فضلا، وعددا على أشرف الخلائق الإنسانية، ومجمع الحقائق الإيمانية، وطور التجليات الإحسانية، ومهبط الأسرار الرحمانية، وعروس

فقائد الركب الأنبياء المكرمين وأفضل الخلق أجمعين، حامل اللواء العز الأعلى ومالك أزمة المجد الأسنى، شاهد أسرار الأزل ومشاهد أنوار السوابق الأول، وترجمان لسان القدم، ومنبع العلم والحلم والحكم، ومظهر سر الجود الجزئي والكلي، وإنسان عين الوجود العلوي والسفلي، روح جسد الكونين، وعين حياة الدارين، المتحقق بأعلى رتب العبودية والمتخلق.

وسلم تسليما كثيرا كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون في كل طرفة عين

اللهم صل على سيدنا محمد شجرة الأصل النورانية ولمعة القبضة الرحمانية وأفضل الخليقة الإنسانية وأشرف الصور الجسمانية ومنبع الأسرار الربانية وخزائن العلوم الإصطفائية صاحب

منه وإليه، وصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه عدد ما خلقت ورزقت وأمت وأحييت إلى يوم تبعث من أفنيت، وسلم تسليما كثيرا. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على الذات المحمدية اللطيفة الأحدية، شمس سماء الأسرار ومظهر الأنوار ومركز مدار الجلال وقطب فلك الجمال. اللهم بسره لديك وبسيره إليك آمن خوفي وأكن عثرتي وأذهب حزني وحرصي، وكن لي وحزني إليك مني، وارزقني الفناء عني ولا تجعلني مفتونا بنفسي محجوبا بحسي، واكشف لي

اللهم صل وسلم أفضل وأجمل وأنبل وأظهر وأطهر وأحسن وأبر وأكرم وأعز وأعظم وأشرف وأعظم.

بنيتك لا تحول على عبدك وحبيبك ورسولك محمد خير خلقك النور الباهر اللامع والبرهان الظاهر القاطع.

جنتك والاستقامة على الصراط المستقيم برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على من منه انشقت الأسرار وانفلقت الأنوار وفيه ارتقت الحقائق وتنزلت علوم آدم فأعجز الخلق.

أحيط فرياض الملكوت بأزهار جماله منيقة وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة ولا شيء إلا وهو به منوط إذ لولا الواسطة لذهب كما قيل المبسوط صلاة تليق بك منك إليه

إلى حضرتك حملا محفوفا بنصرتك واقذف بي على الباطل فأدمعه وزج بي في بحار الأحدية وأغرقني في عين بحر الوحدة حتى لا أرى ولا أسمع ولا أجد ولا أحس إلا بها واجعل اللهم الحجاب الأعظم حياة روحي وروحه سر حقيقتي وحقيقته.

عدد الشفع والوتر وعدد كلمات الله التامات المباركات. اللهم اجعل

بحق فرقانك الكريم وبحرمة حبيبك الأكرم وبحق أسمائك الحسنى وبحرمة اسمك الأعظم احفظني واحفظ إخوتي من شر النفس والشيطان.

يا خير الحافظين آمين. والحمد لله رب العالمين. يا لطيفا بخلقه، يا عليما بخلقه، يا خبيرا بخلقه.

أغثنا يا مغيث أغثنا برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير أجرنا من النار.

0: والحمد لله رب العالمين.
1: يا نور الأنوار، يا لطيف يا ستار، نسألك أن تصلي على

كلامك وعلى آله وصحبه مثل ذلك برحمتك يا أرحم الراحمين. على من نزل عليه القرآن الحكيم

محمد ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا رسول الله.

ونزل سرعة بدعائه المطر وأظلت الغمامة من الحر وشبع من صاع من طعامه مئات من البشر ونبع الماء من بين أصابعه ثلاث مرات كالكوثر وسبح في

والجمل والجبل والحجر والشجر سيدنا ومولانا وشفيعنا محمد ألف ألف صلاة وألف ألف سلام.

على المصطفى المقتدى ما نسمة سمت.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. أبو هريرة خوالي رازي بيت لبيغنبري خوا وصلى الله عليه وسلم ديارت وكفر ميتي هركس يقل روجك دا صجاد أم ذكر بكات كبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. أو وكوايا دقردني آزاد كردبي وخواي پروردگار صد حسنات وشاكي بودنوسيو صد قناه تاوانشي ليد سريتوا وأو رجش بهوي أو ذكروا خواي پروردگار تائوارا لشيطان دي پارزي. ولو رجدا هیچ کسیك ذكره كيتري نكردوا باشتر بي لم ذكره إلا كسيك زياتر لو أو ذكره كردبيت.

لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. نعوذ بك من شر خلقك أجمعين أن يفرط علينا أحد منهم أو أن يطغى. نعوذ بكلماتك التامات من غضبك ومن عقابك وشر عبادك. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربنا ونحن عبيدك. ظلمنا أنفسنا واعترفنا بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. تباركت ربنا وتعاليت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنا نعوذ بك أن نرد إلى أرذل العمر، ونعوذ بك من سوء المآل. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم ونسألك رضاك ورضاء الوالدين والجنة، ونعوذ بك من سخطك وسخط الوالدين والنار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو، فاعف عنا. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

ठीक है।

0: المقدمة
1: إن شاء الله.
2: Mm-hmm.

0: عليه اللهم كرمك شيختي
1: كده ما شاء الله ما شاء الله شيختي.

0: التوحيد
1: الله.

0: نعم.
1: هو الآن

0: اللهم اكرمك اللهم زيدك النعيم.
1: Thank you.

نعم نعم هذا من هذه كلامه.

0: جميل
1: الله الله الله
0: جميل
1: الله اللهم زيدك من نعيم
0: جميل يا شيخ طيب الله

0: الله الله
1: جميل
0: الله الله ما زيدك من نعيم
1: جميل يا شيخ طيب الله

بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله في خوش حال إنك لألقي كنوي برنامكة تان برشاوروني بيو عزيز وخوش ويستقين واني عزيزة كان بيوم خوش لما ألقي دا باسي كساعتي كي مصري تان بوبكم كساعتي كي بانخوازة ودوري كي باشي بيني وبو خزمتي عيني بيروز إسلام كاوي شيخ محمد غزالية أم شيخ محمد غزالية با أديبي دعوة ناسراوة با ديان كتابي هي لخزمتي إسلاما ام پیا و باشه زور دوری بوله وی که دفاع ل اسلام که و ردی کمونیست کان با توانه بوچی پیالن محمد غزالی لکاتی که عائله کان سقاین پیالن باوکی احمد سقای پیالن ام احمد سقای زور امام غزالی کنه که خوشه و شوی کان لخوا پیش وی که جن بینه خوب شیخ محمد غزالی کنه که و بینه پیالن مادم تو اونا منت خوشه و كجنت هنا ان شاء الله كره دبي كره كاد ناوبني محمد غزالي بناي منو ايش فعلا كجنينه كره كيبيو ام محمد غزالي ناوي اني محمد غزالي شيخ محمد غزالي كاتي خيونن تا اتشتا ازهر وامشتانا تواوكا بس يوا جرتو كباوكي دوكانار بوا باوكي ازاري كي زوري هبو بيوسي بعمليات وعمليات جلو زمانا زور زحمت بوا الی ل بانیان تلفونیان باکردم و دا بانیان کردم که باوک زور به طاقت هات موانه ل دوکانه که باوکم بوم نشمانه ور عملیاتی که نو پارشمان نبو الی جنکات که دوای شتی کردو آمانش تکان مایه پاری پی نبو ویستی بقرز بی با منش لبر خوا و اشمزانی که صدقه شفا بیت مایه شفا لبر خوا اوشتانه مایه با خیر و صدقه و دعام کرد که خواهی جان بشکم باوکم شفا بی او بو پاش ماهیک باوکم بردوشتکانی فریا که لگرچیلی آبو و الحمدلله بو ماهی شفا بی ام پیاو باشه خزمتی چی گوری کرد وکو عرضم کردن الان من نزانم کی امرم و بچی امرم بلام دعوه اکم لخوا که خواهی گوری لوقتی که من بریتوا که عرق بو آین رجمو بو اسلام رجمو دفاع لإسلام اکم خواهی گوری دلی نشکاد ام پیاو باشه کاتک لریاض لمتمرکه بجداری که دفاع که لیسلام لو کاتا جلتلی یا مرد و آواتکی هات دی لسر امری اوسا که ملک عبدالله یشتانه بو به ملک ولی عهد بو لسر بلین امری او بردیان لبقیع ناشتیان لبروی که ایزانی پیاوی که زور گوره لبروی که ایزانی خزمتی که گوره اسلامی کردوه طبعا کس نابن لشون کانی ترو بو بقیع بلام امیان برد و لوی ناشتیانو آوا تکی هات دی شیخ محمد غزالی برحمت به توانی خدمتی که گوره به اسلام که لزور مواقع لزور شونه و کتاب کانیشی لازال ماون بردام چه بکرین و خلق سودیان لی بینی شیخ محمد غزالی زور وصفی جنابی امام بنا اکات که علی من همیشه به ما مستای خومی زنم همیشه به شونی او آروم او بو مایی اوی که ایم من روشن بیر ببم و ری خوم بدوز ما و کسی که بانخوازی سرکوتو بم من خوم به قرزاری امام بنا زنم زور به ریز و باسی کاو و وصفی جنابی امام بنا که برحمت به که اویش خزمتی که گوری با عینی پیروزی اسلام کردو شیخ محمد غزالی دیار مواقفی زوره و زور شتی لباره و باس کرده و جیانامه که که من لزور کتاب باسم کرده و زور دوری بینی و زور خزمتی کرده ایما براستی پیویسته لجیانی او پیوانه شارزه بین با چی برزه کنم لبره وی که جیان و کبلی لکاتی که ایما بمانه لم جیانه باباشی هنگاو بنین ابه چاو لم زانهانه بکین حولی که زور هی یعنی ام زانهانه بشکینه یعنی ام زنانه لبرچاوی خلب خن بتای بتی جیلی گنجکان بوی براسی ایما لکاروانی کن که لپیش مانو آدم و نوح و پیغمبران صاو بیسو چوار هزار پیغمبر صلاة و سلام میخواه نسر بی و او بان خوازانش که لگل او پیغمبرانه بون و خزمتیان بم آینه پیروزه کردو بم رباز پیروزه بم کاروانه پیروزه کردو ایما زور ضروره شارزه من لجیانی امانه لحولی امانه لکرشی امانه بو اوی برچاو رون بینو بزنید چون هنگاو حالا گرید اگر او نبی برای زکانم کسانی گرد خویان من لیه کن به هموشتیک و بلا ریا امان بن یعنی اما پیویس نه که تعصب من با کسه بی
ئەم هەموو زانایمان هەیە لە سەرتاسەری عالەمی ئیسلامیە هەموویان بۆ ئێمە وەکو چراوان هەموویان بۆ ئێمە وەکو ئەستێرەوان بەهۆی ئەوانەوە ئەتوانین ڕێبازێکی میانڕەوی تەواو و چاک بۆ خۆمان دیاریکەین و لەگەڵ ئەوانە بڕۆین بەڕیا و خەممان نەبێ و نەترسین لەوەی کە سەرگەردان بین ئەو پیاوە باشانە خی گەورە تۆفیقی یاون و هەموو ژیانی خۆیانیان تەرخان کردبوو بۆ خزمەتکردنی ئاینی پیرۆزی ئیسلام و بۆ ساتێکیش ساحەکەیان چۆڵ نەکردووە لەگەڵ ئەو هەموو زەحمەت و ناڕەحەتەی کە هاتوویەتە ڕێیان لەگەڵ ئەو هەموو هەڕەشەی کلیان کراوە شێخ محەممەد غەزالی ئەڵێ من کاتێکە کتێبی ئیسلام لە بەرەنگاربوونەوەی کۆمۆنیستە ئیسلام و ڕوبەڕووبوونەوەی کۆمۆنیستەکانم نووسی لە بەر زەحفی ئەحمەرا لە بەر زەحفی شیوەکانە نووسیم زۆر هەڕەشەم لێکرا بەڵام دیارە خی گەورەی کە ئێمە پارێزێ و ئەوە بوو هیچ هەڕەشەیەکی تەسیری لێ نەکردو و خی گەورە لە مؤتەمەرێک و لە کۆنفرانسێکە لە ڕیاز ئەم زاتەی بردەوە بۆ لای خۆی ئەمە دەرسە بۆ ئێمە کە سوودی لێوەرگرین و لە کەس نەترسین تا ئەڵخەیەکی تری بەرنامەکەتان بەخواتە نەسپێرم هەر شاد و سەرفراز بن.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين خوشويستان وبرزان جبستاني رادوي محراب لهر كهان صلاة خواهي قورتان لبه أم كاتو همو كاتكاني تمنتان پر لشادي وبختوري بيت دواكارم لخواهي قورو مهربان منيش اوش موفقك بو اويك جوان ترين خواه پرستي وراس ترين خواه ناسي بو خواهي قورو مهربان جيب جيب كين تا بركتي خواهی گور مهربان لدنیا با من دابین بیو و لقیامتا انشاءالله رسوری بر دیوانی خواهی گور مهربان بین. باسکه من بردوام در باری شوازی معمولی پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم لراست کردنوی حالی بران برده پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم چونی معمولی کردوه لگل او قضیه اوشتا تا هم بران برکتی بگینه و هم حالک راست کرده و هم مراعات شعوری بران بركة و او كسانيك لو هلايا بجداري اكن بكاتا بدليكي صافترو بنيتيكي باكترو بروحيتيكي امادترو بتوانن هلاكاني خوان راس كنو ريق راسكا بقر نبر نقطة ايكا لو نقطانيك باسي اكن انكار موضع الخطأ وقبول الباقي يعني كاتك هلايق أكري تنها أو هلايق بهدف بيجيري بأمانج بيجيري بو أوي كراس بكريتو باقي تري أو كارك كراوة هموي يا أو قسيك كراوة هموي بهلا دانن ريت هر هموي يكتون على يزار بسفر نكري بلكو كيو هلا بو لقسكا كيو هلا بو لكرداركا أو دياري بكريو أو الرازد بكريتو بو أويك أو كسا يعني وكبلي بتواني لهلاكي خوي تيبقى وبش زاني چون چوني چارسري هلاكي خوي بكات ربيعي كشي معوز افرمي پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم هاد بولام او كاتيك يعني ام بوبا خيزاني پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم افرمي دانيش لسر فراشكي من بو كسيك اجارتوا كا وك دانشني تو موقعي تو چند يك دور لمنو اوش اوندا في غمري خواص الله صم لمنو دور بو كومالك افرتي جنجي يعني قبلي نابالغ لا تمنكي اوا بدف دفيان لاداو غورانيان اوت باسي او كاتي جنجي بدر يعني اكر ك جنجي بدر لو كاتا كچون كافركان باوكي اوانيان شهيد كردو و چون مسلمان خان شهيد كردو يعني قبلي او روجان ياد اكردو يكيغل جاريكان لناو غورانيكيا قسيكي كروتي وفينا نبي يعلم ما في غد وتي ايما بيغمبريك مانتيا هي كأم بيغمري ايما ازاني سبيني چي ابي بلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولي هكذا وقولي ما كنت تقولين افرمي بيغمري خاص الله صلى الله عليه وسلم فرموي ام قسيمك مالي ايما بيغمبريك مان هي كسبيني ازاني چي ابي بيشتر چي دوتوا لو شعراني لباسي غزوي بدرو لباسي ازايتي مسلمان كانوا اوانا باسي اوبك اما كالي بيغمبريك مانتيا هيك ازاني سبيني شي ابي اما مالي بويل رواتك افرمي اما هذا فلا تقولوه ما يعلم ما في غد الا الله لا رواتك افرمي بيغمبري خاص الله صم فرموي ام قسيمك شنك اويك ازاني سبيني شي ابي تنها خوايا ليرا تماشاكين بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم يعني همو او نشيدو همو او قساني همو زربي سفر نكت بلكو هات تنها اوي كهالي اوي دزنشان كردو وارتي قيان كا اما هالي بوچيش هالي چونك اوي كا مسألة غيب تنها لاي خواه يوكسي كيكا لغير خواه حتى اقر بيغمبري خواه جبه صلى الله عليه وسلم غيب نازاني اما بوخوي ام كسا بآسو دي اقساكا ور اقري وهيش وضعك تيغنشو جاري واهي مثلا كسيك ايوه هلايك لقسي كسيكا مثلا قسي كيوتو النشيدي كيوتو وتاريكي خوندوا تاريكي كردوا كاركا لصان نوي راستا بلام يك قسي تياهي يا يك بوشوني تياهي يا هلويسي كي تيا ابينيتو كهي هلويستكا هلايا اتر ام ببي اوي كتفسير يك بو هلاي ام برام برابكا ببي اوي كدس خوشي يك لباقي تري كاركي كا ريك ديد هرشي ام كاره هي همو يزر بسفر اكاو و او كسب شوازي كي ناشرين اخات پیشاوی خلقی و لیرا آجاوی کو کشوی کو ناتبایی و نهماری لبین خلقی دروست ابی خوی بخوی که امشک براستی کاری که نارواو نادروست چون که ایما
هدف من لشاكردنی حلکان او یکا هم حلکان راست کین و هم پیک و جیانکان درست کین چونکه راست یکان امان بستی به یکو حلکان لیک من اترازینی کاتک حلکان من راست کردو او او کاته اگرین وسر او ریگ راستی که هم من پیک و گری اداد و هم من پیک و اخاتر بلام کاتک حلکان زخ کین و لپیناوی او یک امانوی حلیک راست کین و هر چی راست یکان جهه بسری کا بیشوینین او براستی کاری کی نادرسته بو خلکان ک باسی جرانوی مسلمانان بو سردمی سلف اکن علی اساس بو جانی پیغمبری خواص الله وسلم حاول شینکانی پیغمبری خواص الله وسلم امانه یعنی لا عالم اسلامی لا کوملګی مسلمانان بشواز یک معامله اکن ک قسکانو کردوکان یان زیاتر توراندنی خلکی لوی ک نزی کرنوی خلکی بل دین یعنی خلکی لو اچي مثلا قسیب کاک ام قسی او وجهی صحیح قسکی خو نه زانی یا خود کردوی کاک او کردوی او مبستی پی او نبی شریک بو خو قرار با وک بو نمونه مولودا مثلا کبرا علی من حیوانی کم لراهی خو مولودی پیغمبر صلی الله علیه و سلم ام پیاوک علی لراهی خو مولودی پیغمبر خو صلی الله علیه و سلم مبستی او نیه ک ام حیوانه هم لراهی خو هم لراهی پیغمبر خو فرمی لراهی خو مبستی او اویک ام حیوانه ک بخیل لراهی خو خیری یعنی پیغمبر خو صلی الله علیه و سلم هدیه ک اجر و ثواب ام حیوانه به روحانی پیغمبر خو صلی الله علیه و سلم ام کسک ایوه جاره اما ام کبرای هر به مشرک آیت قلم او گوشت هر به حرام و به مردارو بو مثلا قبول اکا ام نفسیتی ام انسانه اتورین و ام انسانه اخات خانه کی یعنی کبلی تاوان باری و هاو کوکو کسی که بت پرز بی اما براسی کاری کی ناشیرین و نادرسته کاری که ابیت مای توراندنی خلکی و درخستنوی خلکی لواقعی

حيواني توسر بريوم بردارو بوا مسلمان نكز أم حيوان نخوا كز أم قوشنا نخوا براسي أما يعني إجا إما أجر باسي جرانا وي خلكي كين بو سر سنة بيا غمري خوا صلى الله عليه وسلم بو ريبازي بيا غمري خوا صلى الله عليه وسلم سلفي صالح أبي إما بمشي وازب كار كين كبيا غمري خوا صلى الله عليه وسلم كاري بيا كدو كهلكاني بيا راس كدو تو كهلكيش راس كدو تو نفسي تك برام بركيش إنه توراندو وبيا كوجانا كيشي بردوام كدو بوا تاجواي كبراسي أو كساني خمي دینی خوای گورو مهربانیانه بزانن چون چونی او دینداری خوان جبهجه اکن و بزانن چون چونی خلکی له هلکانین او کوبلی راس اکن او تی اگینن لا حادثه کیکا ابن عمر رضی الله خوای لسربی افرمی پیوگله تنیشت یوبو فجمیل ک فجمی وتی الحمد لله والسلام على رسول الله ديارة موقعة بمشي وازا كاريتيا ناكري يعني أم دعاية بمشي وازا ناكري ركاتك إنسان أبجمي بويا أفرمي ابن عمر رضي خوالي لسربي تماشي بياوكي كردو فرمي مني شهر عليهم الحمد لله والسلام على رسول الله بلام لكاتي بجمينا كإنسان أبجمي بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم وايفير نكردوين بل كفيري كردوين بلين الحمد لله على كل حال سباس وستايج بو خواهي قيرو مهرمان لسر همو حالتك إمتيا أجين تماشاكي ابن عمر هيج من بياوه هل نشاخه هيج ام بياوي لدين دار نكر هيج ام بياوي ناشيرين نكر فرموي اوي كتو اغلي الحمد لله والسلام على رسول الله او هر منيش همان شد علم بلا ام موقعة بوش يوازة دعاكي تياناكري بلكو بمش يوازة دعاكي تياكري بويا لراسيا اما وكو مسلمان بيستكا اغاداري امشتاني بين امشتاني شتاني كي وردن كا تيغيشتن لي وكاركدين بي ابيتها ويكا هم اما مكانتي خومان دناو خلق ابو باريزين وهم بتوانين شوازي كي دروس لراس كدنوي حلقان بو برانبر بقرين بر وهم لهمان كاتشا بتوانين بيكوجياني كي برانو خوشويستي ورزيق لبيني خومانا بهالينو دروس كين كا بتوانين حلقان راس كينو بتوانين راس يكان يجلي اكتري ور بقرين نقطة كاكا فرمي إعادة الحق إلى صاحبه وحفظ مكانة المخطئ فرمي حقك بجاري توبو خاون حقك وبارزقاري لما كانتي أو كسيش كيك هلاكي كردوه أما دوشتا يكم تو كسيك بهلا ناحقيكي برامبر بكسي كردوه تو أم حقا أجاري توبو أو كسيك هلاي برامبر كراوك حقي خراوة ولهمان كاتيشا أويشي كهلاكي كردوه تو بارزقاري لكسايتي وشخصيتي أم إنسانا أكي چونك أم إنسانا أجر هلاي كرد بي هرچوانيك بي هلاكي يعني أبي شخصيته ومكانتكي بارزراو بي بو أويك عزتي نفسي لنا خلقيا نشكين دي وبو أويك او نبيت اوي او دلي بتوري يا بيت عقد بي يا امدو كسك يا شيخ لنيواني انا دروز بي ابي او حقي خوي وربقري وامي ابي بنام بركي شي مكانتي باريز راوبي مسلم رحمه خويا لسربي لعوف في كوري مالك واجرته فرمي قتل رجل من حمير رجلا من العدو افرمي بياوك لحمير بياوك لدجمنان كشت ويستيكا فأراد سلبه ويستي أويكا بيبوا لا شمشيرو لا أو بيدا ويستيانا ويستي هموي ليبسينيو هالي بقري بوخوي فمنعو خالد بن وليد أفرمي خالد كوري وليد رضاي خواهي لسربي منعي كر لم بياوك أوشتاني كلم كابرا كجراو بيتي هموي بيبات وكان واليا عليهم لو كاتا خالد كوري وليد رضاي خواهي لسربي واليبو لسر أو خلقه فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عوف بن ما بن مالك أفرمي عوفي كوري مالك هات خدمت بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم فأخبره خبري داب بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم درباري أويك أمبيا وبيا وكي كشتوه لجنقاو إنجا يستويتك أو شمشيرو أو بيدا يستيانك بيوتي هالي بقري بو خوي بلام خالد منعي ليكردو نيهيشتوك أو شتا أو بيو يستيانا هالي بقري بو خوي لكاتك أكا بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم بيشتر فرميتي هركسي هركسي كي لجنقا كشت أوك دسي أكوي باجباوي او كسا او بو خويتي بلام خالد رضاي خوي لسربي منعي كلم بياوك او شتاني كدس كوتو ديال لو ششتي زوري بيو بو بي اشتكان مغران بهابوبن فقال لخالد ما منعك ان تعطيه سلبه افرمي بيغمري خوي صلى الله عليه وسلم برساري كل خالد فرميتو تشي واي لي كردي كنه ليت ام بياو او باجباوي او كابرا كوجراوي بو خوي هالبقري قال استكثرته يا رسول الله افرمي خالد فرمي بيغمري خوي صلى الله عليه اشتكان زور بون منيش بزور مزاني بو بويا حزم نكر كهمو اشتكان بلي. قال ادفعه إليه أفرمي بيغمري خاص الله صلى الله عليه وسلم همو أوشتاني كأم بيغوة هي قاتلة كجراوك همو يبدأ بم بيغوة كبيغوة كشتو ويبيرو
فمر خالد بن عوف أفرمي دواي أم قضاوتك بيا

محمد خواه صلى الله عليه وسلم كردي خالد تيبري بلا عوفة أو في كوري مالك فجر بردائه أفرمي أو في كوري مالك أو عباكي خالد الراكشة عباكي خالد الراكشة ثم قال هل أنجزت لك ما ذكرت لك من رسول الله صلى الله عليه وسلم دار أو في كوري مالك بيشتر بليني داو بخالد كأقر شو مخدمة بغمري خواه صلى الله عليه وسلم أم مسألة تي أغينم که تو چون ندهش تو ام پیاوا او پیدا اوستیانی او پاشماوی او کابرا کجراوا همی بو خوی بره وعدش تی اوای دابو به خالد بویا کاته که خالد تی پری بلای عوفا عوف او عباخیر را که شاو مثلا توالا کردنوی بلی پیم نو تید للای پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم باسی او مسئله یکمو او مسئله پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم تی اگینم فاستغضب افرمی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم کاته که بیستی ام حادثه بینی بمشوی کعو فی کور مالک اوا عباقی خالد راکشی وبمشوی هرشی لیکا وبمشوی اهالی پیکا افنی پیغمبری خواص الله سم تربو فقال لا تعطيه يا خالد لا تعطيه يا خالد افنی پیغمبری خواص الله سم فرمی خالد میری خالد میری او شتانی ک ام پیاو داوی کردو حقیقیتی میری هل انتم تاركون لي امرائي افرمي بيغمي خاصه فرمي اري ايوا واز انن لمنو لاميركاني من لواني كمن كردو من بامير بسر غوره بسر ايوا بيوازيان لان انما مثلكم ومثلهم كمثل رجل استرعى ابلا او غنما افرمي نموني ايوا نموني اوان وکو پیاوی گوایه که کومالک حشترو کومالک مرومالاتی پی درابی بو اوی که بخیویان که و خزمتیان که فرعاها ثم تحینا سقیها فاوردها حوضا افرمی اویش خریک خزمتیان که و این پاریزیو کاتی اودانیان هاد بردنی سر حوضی بو اوی که آویان با فشرعت فیه فشربت صفوه و ترکت کدره افرمی کاتی کچون سر حوضی که ایتر ام حیوانانا اوی که پاک لآوك أي خون وأويش كبيس بجيئه لن فصفوه لكم وكدره عليهم فرموي أباكيك بو إيويا وكدركيشي بو أغانا لبروا إيوا وازلم خلق بين بمشي ويا إهانة بأميركاني خوتان مكن أوانيك أوان أيلين وأيكن لبرخاتي مصلحتي إيوا أيكن كما دام ويشتيق أقل لبرخاتي مصلحتي إيوا بو إيوا ناوي بو شوازة ما مالي لقلاب كان ناوي بو شوازة برخوردي لقلاب كان بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم لجاري كما فرموي بیاره لجاری دو همه فرمی میاره با چون که لجاری یکم حقی کابرا بود که پی بدره بلام لجاری دو همه که بمشه و از نه درست ما مال لگال امریکا اکری که سیف الله المسلول که مکانتی که زور جوری ل اسلام هایی ول خدمت کردن بدنی اسلام ول محارب کردن دشمنانی دین اسلام هایی من براسی کاری که نه درسته بوی پیامبری خواص الله سلام فرمی اوشته مدری دیار لیبی پیامبری خواص الله سلام با اوی که ام کردوی راست کات و ام حالی عوفی کری مال گراس گوتا همو کس یک بوی نبی با ارزوی خو برو یخه با امیر بگریو با ارزوی خو اهانی پیپ کا چون که او مکانتی خو هي امیر یکا بر پرسیا کا راس لو چی هلی کی هوبی ابي هلکی بشوازی کی درست معاملې لګلاب کری نک بشوازی کی اهانی پیپ بگریو شخصیتی بشکنده چون که اگر وابی او کاته اتر هیچ مکانت یک بو امیر او بو د صلات دارک نامینتو او کاته لجاتی او کریزو به هیلنا خلکیا هبی سوکو بینر ابلنا خلکا بو له هر دو حالت پیغمبری خواص الله سلام هم مکانتی خالدی پارست و هم حقی شی بو برانبرکه جرای و که او حقی که او داوا کردو لدستی در شبو پیغمبری خواص الله سلام پیدا و لبرو اما تی اگین اما لم حادثه که اما و کو مسلمان به هر دو تای تراز وکو کو یک معاملې لګلاب کین نک هر مبسمان او به که حق یک مان دسکوی لګل او شاک حق یک مان دسکوی به مکانتی برام برکیش پاره زراو بکین بو او که او وانه زانه اهانی کی شخصی پی کراوه یا خود لنا خلکا بچاوی کی سوک تماشا نکری ک به ته ما او که حزب ضعیفی او لاوازی خو یکاو او الکوب پسیاتی ک لسرشانتی نتوانه جبجيكه لا رودايشك ك ابي طفيل عامر بن واثلاء فرمي بياك تيبري بلا قومك فسلم عليهم صلاهك لو خلقك داني شبو فرد عليه السلام خلقك ولامي سلام كان دا فلما جاوزهم قال رجل منهم والله اني لا ابغض هذا في الله افرمی پیاوک دوای اوی که سلامی کرد مجلسه که ولایمی سلامه که انده و ایکی اگه لو پیاوانی که لمجلسه که دانشته بو و تی واللهی من ام پیاوام رقم لیتی ام پیاو تنها لبرخاتی خوش
فقال أهل المجلس بئس والله ما قلت أفرمي خلقوتان والله توقسيك زور نار وونا دروسكت أما والله بأنه قم يا فلان رجلا منهم فأخبره أفرمي وتيان والله توقسيك نادروسك غيبتك خرابي أمبياوتك والله يما بمبياو ألينك أمبياو بمشي واز باسيتوكا بياوك هستاشو خبري دا بمبياوتي أمبياو آوا باسيتوكا قال فأدركه رسولهم فأخبره بما قال فانصرف الرجل حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرمي أمبياو دواي أويك بيستي خلقك آواء بمشي وازا باسي أكا شو خزمت بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله مررت بمجلس من المسلمين أفرمي من تيك أي بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم من تيك بريم بلاي مجلسك لك وملك المسلمان كدانش من فيهم فلان فسلمت عليهم فلان كسي شي أنتيابو من صلاهم لهم يانكت فردوا السلام فلما جاوزتهم أدركني رجل منهم فأخبرني أن فلان قال والله إني لأبغض هذا الرجل في الله دعي أو كتير بريم من لياني شك لو بيوانا هاد بروم بدوامو وتي فلان كسيك قسيك واي برامبر بتوك ردو وتي من لبرخاتي خوارق مالي فدعوه فسله على ما يبغضني أفرمي أي بيغمري خوا أم بيو بانك ليش برس بوشي أم بيو لبرخاتي خوارقيتي لمن من شخرابيك مهيك أم بيو رقيتي لمن فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فاسأله عما أخبره الرجل فسأله عما أخبره الرجل أفرمي بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم بياوكي بانكرت برسياري ليكر درباري أو خبريك أم بياو بيداوك على أساس توب آواد باسكر دوتو تمن لبرخاتي خواه رقم الأم بياو فاعترف بذلك بياوكا اعترافي كربويك خسيكي وايوتو فقال قد قلت له ذلك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم تبغضه أفرمي وتي أي بيغمري خواه براسي من خسيكي آوام كردو بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم فرمي بوشي وات بيوت بو أي بغزيني أم بياو قال أنا جاره وأنا به خابر متي من دراسي أمبياو ومن أجزانم كأمبياو خبرم هي درباري حالي شيئكا والله ما رأيت يصلي صلاة قط إلا هذه الصلاة المكتوبة التي يصليها البر والفاجر أفرمي وتي والله أي بياو مني خاصة أبين أمبياو نيجكا بلام إلا أم نيج فرزن بيكا بياو شاكو بياو خرابيكا ننبيني يجنجي تري سنتكا قال الرجل سله يا رسول الله هل رآني قد أخرتها عن وقتها أو أسأت الوضوء لها أو أسأت الركوع والسجود فيها أفرمي بياوك وتي أي بياو مري خاصة برسيال لم بياوك أم نيوجا فرزانا آيا من قد لكاتي خوي تأخير مكردوها آيا من دزنيوجا كم نقصانا آيا من ركوع السجود كم بتواتين بردوها فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا أفرمي بيغمري خاصة أم برسياري كبيعوك وتي داوي برسياري ليكر أيش وتي نخير أو أنا همي تواه ثم قال والله ما رأيت يصوم قط إلا هذا الشهر الذي يصومه البر والفاجر دعايتي والله من بنسبة روجي سنة وأم بياو نبي نيوى يق روجي سنة بقرة إلا أم فرزنا بأم روجي مانجي رمزان نبي كبيعو شاكو بياو خرابيج أيقري نبي نيوى روجي كيتر بقرة أفرمي قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رآني قط أفطرت فيه أو انتقصت من حقه شيئا ألي بياوك تي أي بياغمري خصاصا من حتى كان برسيار كي لم بياوه آيا أم روجي مانجي رمزانا هيش كاتيك بوك من روجيك لروجي مانجي رمزان نقرم ياخد بشيوازكي نادرس أو روجي خون بقرم فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا أفرمي بياغمري خصاصا صلى الله عليه وسلم برسياري ليكر وتي دباري آيا روجيكي نادرس بو يا روجي فوتاندو وتي نخير ثم قال والله ما رأيته يعطي سائلا قط ولا رأيته ينفق من مالي في شيء من سبيل الله بخير إلا هذه الصدقة التي يؤديها البر والفاجر وآيوتي أي بيغم مليك أصاصا والله من أنبيا ونبيني وهرجيس اشتيك ببا بدأ للراهي خوال لغير أم صدقة أم زكاتك لسى المسلمان أن فرزوا بياو شاكو بياو خرابيش أيدا نبيني وغير أما صدقيك كخيرك يبكى قال فسأله يا رسول الله هل كتمت من الزكاة شيئا قط أو ما كست فيها طالبها أفرمي أي بيها مريك وصاصم برسياري لبك آيا من أو زكاتيك لسر مواجبوه هرجيس شاردو متوا ياكسيك داوايك الزكاتي اللي كذبهم بيمنا داوشتي وابو وقد قال فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا دوباري بيها مريك وصاصم برسياري لك دو درباري أو حالته أوتي نخير زكاتي خيبة أوتي داو فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قم إن أدري لعله خير منك فرمي دهز بروكاكا تو لبرخاتي خوا أم كابرا أبو غزيني أم كي ألي أم بياول لتو باشترنية شرنية بويك
نوێژی زیاتری نەکردووە، سەدەقەی زیاتری نەکردووە، یا مەسەلەن ڕۆژی زیاتری نەگرتووە، ئەوە شەر نییە. تۆ ئەمە مەکەرە بەڵگەیەک بۆ ئەوەی کە تۆ ئەو بەرامبەرەی پێ ببغزێنی، تۆ مەیکەرە مای ئەوەی کە ئەم کەسە لە دینی خوا دەربکەی. بۆیە لێرە پێغەمبەری خوا سەلی الله علیه وسلم ردی اعتباری بۆ ئەم پیاوە کردووە و ئەو بەرامبەریشی تێگەیان کە لەبەر خاتری خوا بغزاندن، وها نابێ تۆ کەسێک کە مادام خراپەیەکی نییە، مادام تاوانێکی نییە، تۆ بە شێوازێکی ناشیرین باسی بکەیت و نیەتێکی خراپ لە بەرامبەریەوە دابنی. ئەمانە بەڕاستی دەرسی زۆر گرنگن بۆ ئێمە کە ئێمە کاری لەسەرکەین، کە ئێمە بتوانین برایەتی خۆمانی تیاپارێزراو بکەین، بتوانین هەڵەکانی بۆ یەکتری پێڕاست بکەینەوە، بتوانین بەڕێزەوە لەگەڵ یەکتریا مامەڵە بکەین. ئێمە ئەوەی کە لە دین واقعا لە دین ضرورە و پێویستە لە خەڵکی وەربگرین، ئیتر باقیتری ئەوەی کە زیادەیە لە دین وەکو سنەت و وەکو ئەو شتانە، ئەمە نەیکێنە بەڵگەی بۆ ئەوەی ئەگەر کەسێ سنەتێکی جێبەجێ نەکرد یا لە ئەدای سنەتێک دواکە و ئیتر ئێمە ئەم کەسە لە دین دەربکەین و بیبغزێنین، وەک کەسانێک کە ئێستا لەبەر خاتی ئەوەی کەسێکە مەسەلەن وەک ئەو شەرواڵەکەی کورد ناکاتەوە، وەک ئەو ڕیش درێژ ناکا، وەک ئەو مەسەلەن لەوە چێ سنەتێک جێبەجێ نەکا، ئیتر ئەمە لە دائرەی ئیسلام دەرئەکرێ و ئەمە تۆمەتێکی خراپ ئەدرێتە پاڵی و وەها نیشان ئەدرێ کە ئەمەیتر کەسێکی بغزا و کەسێکی دەچووە لە دین. نابێ ئێمە بەو شێوازە کار بکەین، چونکە بەڕاستی ئەوە برایەتی لە نێوانمانە ناهێڵێ و خۆشەویستی لە نێوانمانە ناهێڵێ و ناکۆکی و ناتەبایی لە بەینێ مانا دروست ئەکا. خوای گەورە و میهرەبان دڵەکانمان یەخا، عقڵەکانمان بۆ خۆی پەروەردە بکا، ئیرادەمان بەرەو خێر بەرێ، لە شەڕی نەفس و شەیتان هەموو لایەکمان بەدوورکا و ئیستیقامەتمان لەسەر دینداری و خواناسی پێ ببەخشێ. ئامین و الحەمدوللله رب العالمین، والسلام علیکم و رحمة الله وبركاته.

0: لا يادي لدايك بوني پیغمبري خوشويست من صلى الله عليه وسلم باسيرته جياني بكينوا منهجو برنامج جيان من صلى الله تعالى عليه وسلم.
1: غادي نحراب سكوية بورا فكردني فالمدكان دوائن پیغمبر دوائن
0: فرمودکانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم لا صحیح مسلم ده.

باسی صفت و نشانه و هاتن و تمنی پیغمبر صلی الله علیه و سلم. باب فی صفت النبی صلی الله علیه و سلم و مبعثه و سنه. عن انس بن مالک رضی الله عنه قال: كان رسول الله صلی الله علیه و سلم ليس بالطویل البائن ولا بالقصیر وليس بالأبيض الأمهق ولا بالآدم ولا بالجعد القطط ولا بالسبط. بعثه الله عز وجل على رأس 40 سنة، فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين، وتوفاه الله على رأس 60 سنة وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. واتا انسی کری مالک رضای خواه لبداله پیغمبر صلی الله علیه و سلم پیاوی کی دسته ممنوندی بو، نزور دریج و نزور کرد بو، رنگی سپی و سور بو، بلام نکس پی اکی ساده بیتام، قجیشی نلولی کی کرش بو و نخاوی کی تواو خاویش بو که خواه کردی با پیغمبرو سروش و وحی بو نارد. 48 سال بو، 10 سال مایا ولا مکه ولو موعده سروشی بو دهد ولا مدینهش هروها 10 سالی ترمایه و سروشی بودهد. وکاتی که یعنی پاکی سپرد 68 سال بو، هموی 20 موی سپی لسر و ریشیا نبو. پیشوا مسلم گراویتی و عن البراء رضی الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مربوعا بعيد ما بين المنكبين عظيم الجمة إلى شحمة أذنيه، عليه حلة حمراء ما رأيت شيئا قط أحسن منه صلى الله عليه وسلم. واتا براء رزي خويل بدله پیغمبر صلى الله عليه وسلم بالا ناوان ديبو، نكوچكي كي ناقولاو نكوتبني كي بيتان بو، سنگو ناوشاني پان بو، وقجسري زورو پربو، جاري وادبو قجي ديدال نرمي هردو گوشكي، جاری دیم دست جلی سوری لبرده بو، هرگیز لجیانی خوماشتی کم ندی و یا کسی کم نبینی و که آوا وک پیغمبر صلی الله علیه و سلم جوانو نازدار بی. پیشوا مسلم گراویتی و برزان رون کردن و یکی پیویز لم نوانده ابو ام فرمودانا او یکا قصه راست او یکا کاتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم وفاتی کردو 68 سال بو، نک 60 سال. دوهم ماوی رساله کی و پیغمبرات یکی 23 سال بو، نک 20 سال. عن ابي الطفيل رضي الله عنه قال: رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما على وجه الارض رجل راه غيري، قال فقلت له: فكيف رايته؟ قال: كان ابيض مليحا مقصدا. قال مسلم بن الحجاج: مات أبو الطفيل 100 سنة، وكان آخر من مات من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. واتا أبو الطفيل رزاي خوي لبدله لسر روي زوي بجغ لخم كسي ترنموا لسر روي زوي كا پیغمبری دیبه صلى الله عليه وسلم، وتيان تو كديوتا بومان باسبكا كرنگو روشيوي چون بوا. فرموی سروس پیکی نازداری شوشیرین بو، لشولاری کی نازکو نازداری رکو پیکی آسایی هبو. امام مسلم کری حجاج که دانری صحیح مسلم رزای خوایلی به دله ابو طفیل سالی صدی کوچی مردوا و دواترین کذبوا لحوالانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم که وفاتی کردوا. برزان ابو طفيل ناوي عامري كري واثل ابو بخزمت پیغمبر صلى الله عليه وسلم گشتوا چن فرموده لپیغمبر ودگرتوا كان فرموده ايرا اكي كيانا لا استيعاب داد فرمي سال غزاي احد لدائك بوا 8 سالان بوا كا پیغمبر صلى الله عليه وسلم وفاتي كردوا لكوفن اشتجيبو سال سدي كوچي لمكا مردوا و 800 سال بوا هند دلن لصد تيباريوا. فرمودی پیغمبر صلی الله علیه و سلم سبارت با موری پیغمبراتی. باب فی خاتم النبوه. عن جابر بن سمرة رضی الله عنه قال: كان رسول الله صلی الله علیه و سلم قد شمط مقدم رأسه ولحيته
وكان إذا ادهن لم يتبين، وإذا شعث رأسه تبين، وكان كثير شعر اللحية. فقال رجل: وجهه مثل السيف؟ قال: لا، بل كان مثل الشمس والقمر، وكان مستديرا. ورأيت الخاتم عند كتفه مثل بيضة الحمامة يشبه جسده. وتجابري كريسة مرار زيخوي لبدله پیشسر و چالی چناغی پیغمبر صلی الله علیه و سلم هنه باز بوبون، بلام کچوری دکرد باز یکی پیو دیار نبو، بلام که قشکی در جاکا موسبیکان دردکوتن، موی ریشی پر بو، پیوی وطی روی وک شمشیر آوابری قدار و جوان بو، فرموی نه، وک شمشیر نبو، بلکو گلی لوش جوان در بو، وک خور و منگ و آخر و گش و جوان بو، موری پیغمبریتیم بینی، بناوشانی او بو و نه هلکی کوتروابو لرنگی جستی بو. پیشوا مسلم یراویتی او. عن الساء ابن يزيد رضي الله عنه قال: ذهبت بي خالتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابن أختي وجع، فمسح رأسي ودعا لي بالبركة، ثم توضأ فشربت من وضوئه، ثم قمت خلف ظهره فنظرت إلى خاتمه بين كتفيه مثل زر الحجلة. واتا سائبي كوري يزيد رزاي خواي لبدله پورم خشكي دايكم بردمي بولاي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرموي: اي پیغمبري خوا، ام خشك زايم نخوشا. پیغمبرش صلى الله عليه وسلم دستي هنا بسرسرم داود وعون زاي پیتو فري بو کردم، انجا دزنوجي گرتو لأو چوري دزنوجكيم بو مفرق خوار دوا، او جا لپشتي ورا وستامو سيري موري پیغمبرياتيم کرد كواناو شانيو بو، وک دوگمی پرده کل وابو، یا خود وک هلکی کو وابو. پیشوا مسلم یراویتی و. عن عبد الله بن سرجس رضی الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأكلت معه خبزا ولحما، أو قال ثريدا. قال: فقلت له: أستغفر لك النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم ولك. ثم تلا هذه الآية: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. قال: ثم درت خلفه فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه عند ناغض كتفه اليسرى جمعا عليه خيلان كأمثال الثآليل. واتا عاصم لعبد الله كري سرجيس ورزاي خوين لبدله خم پیغمبرم دیو صلی الله علیه و سلم و نانو گوشتی شم لگلی دا خواردوا، یاوتی نانو تریدم لگل دا خواردوا. عاصمتی پیموت: آیا پیغمبر صلی الله علیه و سلم پاراوتو بود؟ فرموی: بله، با تویشو با همون مسلمانی که تریش پاراوتو. او جابو پشتیوانی خسکی خوی ام آیتی خویندوا: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. واتا داوای لبردنو توان پوشی لخوابکا هم بو خوتو هم بو همو مسلمانه بو نیرو میان. عبدالله فرموی: انجا لپشتی و سرام و چاوم کوت با موری پیغمبراتی بناو شانی او بو، لشیوی دستی نقا وابو، خاله کی زوری پیو بو لچشنی ورده بالوکا. پیشوا مسلم یراویتی و. برزان عبدالله کوری سرجیس رضا و رحمتی خوایلی به لپیوان و رجالی صحیحی مسلمه و لها و لبچکولکانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم لبصر دا انیشت چن فرموده که لپیغمبر و صلی الله علیه و سلم یرا و توا یکی لفقی نودارکانی عاصمی احوله امام اسقلانی رحمتی خوایلی به لإصابه داده فرمه حوالی پیغمبر بشوی درست فرموده لپیغمبر بیستو و یراویت یوا. فرموده سبارت بشوی دموچاو پاجنی پیغمبر صلی الله علیه و سلم: باب صفة فم النبی صلی الله علیه و سلم و عینیه و عقبه. عن جابر بن سمرة رضی الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضليع الفم، أشكل العين، منهوس العقبين. قال: قلت لسماك: ما ضليع الفم؟
قال عظيم الفم، قال قلت ما أشكل العين، قال طويل شق العين، قال قلت ما منهوس العقب، قال قليل لحم العقب. واتا جابري كري سمورا رزاي خواي لبدالي پیغمبر صلى الله عليه وسلم دمي قوربو كنشاني روان بيجيا شاوكاني قوي نخشين جوان بو پاجني پي كم گوشت بو شعب دالي عرضي سيماكي كري حربم كرد ظليع الفم واتاي چيا فرموي دم قورا وتم اي اشكل العين فرموي كالاني چاوي دريش بي وتم اي منهوس العين واتاي چيا فرموی گوشتی پاجنی کم بی پیشوا مسلم گراویتیو بریزان روند کردنوی که کرد با ام فرموده لیرده زانکان بکوی دنگ ام راوی سیماک با اشکر العین به حاله که اشکره ده انین بلکو ده فرمون شکرد لچاو ده خالی سوره لسپینه چاو ده کشتی وال نو عربه زور پسنده فرمودا سبارت بشوي ريشي پیغمبر صلى الله عليه وسلم باب في صفة لحية النبي صلى الله عليه وسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال يكره أن ينتف الرجل الشعرة البيضاء من رأسه ولحيته قال ولم يختصب رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كان البياض في عنفقته وفي الصدغين وفي الرأس نبذ واتا أنس رزاي خواي لبدالي ناباشا واتا مكروها كبياو مويسبي لسروريشي بجار بكا أنس دي فرمو پیغمبر صلى الله عليه وسلم موي خوي بويا ندكرت واتا بهج رنگي رنگي ندكرت هندي مويسبي بچالي چناگيو بو واروها چنموية پرجو بلاو لهردو لاچانگي لسريدا هبو پیشوا مسلم جراويتيو

0: بو ناسینی راستقینی پروردگار و پایکانی ایمان، بو بنیادنانی بیروباورکی پتو پاکرنوی دل و درون و روانوی گمانکان، برنامه بیروباوری مسلمان پیشکش دکرید. برنامه بیروباوری مسلمان آماده کردن و پیشکش کردنی ما مستا حسن علی بوسکینی. برنامه بیروباوری مسلمان.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ويقين. برزان خوشبستان لهر شويكن لهر جيقايكن صلاة ورحمتي إخواتان لسربي خوشحارين كدين وخزمتان لبرنامي بيروباوري مسلمان. من دموية وکو جارکانی ترش آماجم پیدا ایمان بشه و کرده یکی بشه و عمل یکی وکو که قرآنی پیروز و نایدکان نشانی ایوی بدین بوی ایمن نمونه گلی چی یک جاد جوان منه لقرآنی پیروزا لسنتی پیغمبری برز و بریزا علیه الصلاة والسلام که لتوانین لیانو لیمان تی بگین با ایمان نبیت جدلی چی کلامی نبیت کمالگ نقاشات ایمان چیه و ایمان چینیه ایمان لراستیه اوی که قرآن لیمی داوا دکات ایمان لپالیا رسید هیا که کردارا و بختوری هیا و باجدان هیا قربانیدان هیا و کچون برهم و سایه و سیبریشی هیا هم در دنیا هیا هم در قیامت من بیم خوش هر بزرگ بسریعی بیم سر شاکاری چی تری جوانی ایمان که لمرو دا زور غائبه هیش دکات ایمان لده سلاتا خوی دنوینه لحیزا خوی دنوینه و گورا انسان بسرهات یک سن قصه لسورة الكهف وإما باز دكا كما جمع عندي خوينينا و يشي لم قصانا نموني دي صلاة داري چي إيمان دارك قرآن في دلي ذي القرنين أما نعقى معنى داخل وكسا چي بوا چون بوا خلطي چي بوا باتزمان اقصي كردوا أو أزور بو إما قرين نيا وكو سيد دفرميت قصة قرآن يكان براسي زمن وشوين وشخصياتا كان تيدا پران بو إبو كالتي همون زمان وكاتي چي بين وی نه چی جوان قرآنی بمن باز دکات بزن ام پیاوا ام کساتیا که دسالاتی هبو لپال دسالات که ایمان دار و بزن چی کردو پیامی چی بوا چون دسالات بکار هینا فای گوره ده فرمیر و یسألونک عن ذی القرنین ای پیغمبر علیه الصلاة والسلام جولک کان مشتیک کان درباره ذی القرنین پرسیار دیده کن هم باطل پرسیار کن با تحدیه با بیدن کردنه بلان خواه گوریه لپشتویه راستی کن با رونده کاتوه و ولایمی چی کمرشکین داده و با اوان تو بله قل سأتلو علیکم منه ذکر آمین لمودو دنگو باسی اوان تان با باس دکم بلان هموینه منه بشه لو قصیه که وکو بله ويزغا غرينغا كانن ويزغا يكم اوه إنا مكننا له في الأرض أم بيا وخواي قورا متماكيني كردبو لزوية دا صلاة داربو منازعي نبو منافسي نبو وآتيناه من كل شيء سبب وكاركاني پيشكوتنو قواسنوون آودان كرنوون رزقاري همو بيادابو اوش فأتبع سببا اویش شوین اسبابا کان کود نشو احمالیان که نشو بلی خواب نگلی هیچ مناوه توکل بخوا اما توکل نیا پش بخوا بستنیا بلکو پش لخوا کردنه وی فاعت باع سببه همو هو کارکانی بدستو گرتو شوینیان کود بمهو کاری که خواهی تعالی پیدا بو و رایس پاردمو جولی چی برو مغرب کد بوی حتی اذا بلغ مغرب الشمس روی حتا او شوینی که لبرد شاو روش آواده بی تو لسر دریا بی روش دریا آواده بی لپنای شاق بی لشاق آواده بی لپنای صحرا بی لصحرا روش آواده بی حتا او شوینی که توانای روشتینی همو دکری بوی برو برو او روشت وجدها تغرب في عين حمية ببرتشاوي أوا روش لآويك وقريش رشا آوادب لم شوينيها ووجد عندها قومها قال يشيبيني قومي يشيبيني قلنا يا ذا القرنين أما فرماني خواي تعالى أما الرين معي بربردقار من أي ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا يا ساكا جبجك يا ساكي توسيا او کسانی که شانی عذاب نعذاب یانده او کسانی که شانی چاکن چاکن لکل داک اما یاسای حق و عدالت دبی تاوان کاران سزا بدرین دبی چاک کاران وصف بکرین و پاداش بکرین ایوش فرمونی قال اما من ظلم او کسی که ستم کار بی فسوف نعذبه امال دنیا سزای خوما انده دین ثم يرد إلى ربي فيعذب عذابا نكرا لا باشان كقرا وقيامته سزاي ويزو لو يير خراب ترى كواتا فرانسيب ومبادئ كي او بوكا استمكاران دز بقري وسزايان بدا بتقدر تاوانا كي شاكا كاران بشتيواني لبكا مكافأة عمكا وأما من آمن وعمل صالحا وكا شاكا كاربو إيمان دار بي فله جزاء عن الحسنة أولا يخداي تعالى بلاشتي زور قوريه وإيمش وسنقول له من أمرنا يسر إيمش أحسن كاربو لكين إيمش كارباشي بودكين من بشتوين لكين ثم أتبع عصبا كواتا الجولي مغربي تواكت بسر كوتوي حتى أمسر روي أو قومي حكمي لبين أكردن حقي لنا ودا بلاو كردنوا يا سايش تيازي بجي كردن ويدا تشكي قوريشي بودانا بن أو تعالي مكيبو بيت كالاق الحقا بيو دشي ظلم بيت ثم أتبع سببا لفاشان بوهو كاراني كهيبو بكاري هنا رويش كشتي بوا حتشي هبوا حتى إذا بلغ مطلع الشمس اتا گیشتا اوشوینی که روش اللی حال دی و اتا لبت سان روش حال دی وجدها بینی روش حال دی لسر قومیک لم نجعل لهم من دونها ستره بیز کل روشه ساتیلی چین نبو یعن وقتا که وابوه که کاتی نو خانوش تکان نبوه یعن قومکا اونده دوا کوتو مکویستاش لهندک شوینکانی جیهان دای خلکی تنیا کپری چیه تنیا کپرکشینیه اوانش وابون دیار بود لروی دنیای زور زور دعا کوتو بون زور بجیو ما بون حتی خانو جگه و رگشیان بو خویان دابین نکتو کذالک اب همان شیوا لو جولی کلوی دا وقد احطنا بیما لدهی خبره اما اگداری تواو من بسر ام کساتی دا واتا کذالک یعنی چین کذالک فعل ما فعل چی کر لمغریب اوشی لمشتیق کت واتا همان یاسای جی بجی کت همان ياساي تطبيق كرت ثم أتبع السببا لباشان وكاركاني قواصنوي بكار هنا حتى إذا بلغ بين السدين حتى قيشت الشوينيك كدوت شيابون لنو شياكان دا راروي كبو قيشت أشوين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا بديوي ذا القرنين دا او قوم دجيان والله زمانيان زور مشكلة بو حتى بحال تواني لقصاكانيان تيبغانو اوش لا ذي القرنين تيبغا بلان قرين قواني المهم في ايو عاقل بجينا كويت رقاياشي دوزي وبو اويكا ليان تيبغا اوش لوان تيبغان جار هوا انسان بزماني جستليكتر تيبغات مهامك اوبو قالوا يا ذا القرنين وتيان أي بشاي باش أي خواني للصلاة أي ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض قبيلهن بناوي يأجوج ومأجوج كبراستي ولات يعني ويران كتو همو صالي إيما تشي برهم من هيا بسر من دادن همو دخون دبنو هزبو إيما ناهي الله ويران يكتو فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم صدا إيما باريك بكوب كينوا بو إلا بيني إيما وأوان دا صدك ريقريك دروز بكي أما بيش نيار قالا أمبيا وقورا وتي ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني كاكا أمن باري إيو مناو أو لصلاتك أخلاي تعالى بمني دا ولا باريك إيو قرن ترى من بو بارا نهاتو بو فأعينوني بقوة إيو ببازون بدستي كارها وكارم مكان أجعل بينكم وبينهم ردما نكسد الردم تعمل دوزتكم ردم بهستري لتي لسد شيب كان إيوة آتوني زبر الحديد باس آسني قورا قورا بوبينا بوان هنا حتى إذا صابين صدفين حتى ببرزي أم شيايا كالليبون آسني أنكو كردوا قال انفخوا حتى إذا جعله نارا وسائل بدستو بقبان وآتيناه من كل شيء السبب حتى تواني بكاتي يك بارتش آقرو وكو كورا آقا تماشا كورا دكي أو آسوشتانا همو بونا بارتش يك آقر قال آتوني أفرغ عليه قطرة وتدي أوجا نحاس بسم بوبينا وما دانيكا نقالاتي كالدكري حتى بمشي والصح

بنام تواني كوني بكن وي بيهل نكشا نكده بيهواتي خوي فإذا جاء وعد ربي أقبليني پر وردقار بي جعله دك أم صدى پارسة پارسة دك وكان وعد ربي حق بليني پر وردقار يشم حق لير دائما تشيور بقلين لم تشيروكا جوانا أوي كي إما وري دقرين لم تشيروكا أوي كبراسي مسلمان دبي متمكين بيت وتا أنبياء وصالحة أم دا صلاة دارا فأيقول الله مقامي مدحة فرمي إنا مكنا له في الأرض تمكين ودا صلاة تيش خراب نية تاوان نية مسلمان بي شرم بباسي بكا بي عيب بباسي بكا أما خاليك خالي ديوان بدست وقرتني هو كاركاني بيش كوتن وسر كوتن تو بتوي سر بكوي ببي أويكا ياسا قردن يكان ياسا شرع يكان رتصعو بكي أما تنيا لخيال دايا تنيا لأرزي واقع نايبيني بوي بيبيز دكا وسائلكاني بيش كوتن بدست وبقري بو أويكا تو سر كوتوبي أمبياوا رحمت بو تنيا بوان نوستا كالشوين وجيقاكي خوي عدالت بلاوكاتو بلكون روي بو روش آوا بو روش حالات بو شمال شكا جولي آخري بو شمال بو باكر بو لهر سيشيانا أم عدالتو أم ياسا جواني برپاكت كستمكار دبي تنبي بكري دبي شاككار رزي لبجيري وپاداش بكري لكاتي كدقا بمشوينا لجولي باكورا أم قوم الدين پناي بودبن شكا بو ديارة بستويانا بيايوه چي باش هيا كساياتي چي بهز هيا كبرنامكي وايا ياساكي اوايا استمكاران تنبيدكاو پاداشي چاككاران دكا جالوه باشتر چيا اوانا جيريان خواتو بدست يأجوج ومأجوج وكدو قبيلة بون طالان شي بون دنيا خور بون برهمو رنجي دستي خلشيان بطالان بردوا بوية پنام بوهنا كواتا لإنساني چاككار چاوري كراوا كتو داواي ليبكي يارمتي دال لكاتي مظلوميت اوان پيش نيارا كان اويا پاري بوكو كانوا بلان نا پياوي گورا طالان شي نيه پياوي گورا مهامكي پيشكي لو گورا ترده بيني كرتي هل بيني وكو كريكارك خوي بينيتو پاريك ور بگريو پي رابويريو او تشاكي لگر خلق كادكا وكو سرکل دکاني امرو كهامو هدف و آمان جو مهاميان بوتا پارا ميمو خوانو بنا مالاكان دو والامان بايدي خلق چي بسرده گرينغ نيا ولاتو سروريو داهاتو گنجو آفرتو منالو شورشو ميجو خباتو داهاتو همو بقرباني پارو بقرباني كمپانيا دكري اما مهامي انساني گورانية اما آمانجي انساني گورانية اما آمانجي انسانا بچوكا كان بمعناي كلمة او وستي من كارم لأيوة دوه في وستن بهزي بازوي أيوة كواتا گرينك تو هزي بازوي خلق گنج بياو آفرد بكار بيني بو اوي هاو كارد بي بو اوادان كرنوي ولات او نيدي تواني مبي بعضي اوان مبي يارمتي اوان لمها مكيا ببلا سر كوتوبه كره گري لم چطا گريو تالان شب گري بو اي انساني گورا درفت ورده گري بو اوي خلق بكار بينه لچاكا كاريا بو اي او استفاده لوان كت ام بياوا گورتين عقلي بكار هنا گورترین تکنولوژی بکار هنا گورترین هیزی تکنولوژی بکار بن هنا که آسون و مسپیکوا لیک بده به هی آگریشی گورا لپال یکا بیتوینه توا به شیویشی اونده هندسی به هیزی بکا و لوسی بکا نبکری پی اثر کوی نبکری کنی بکی که واتا ام پیاو صالحون ام پیاو ده صلات دار لقیمه هیزا بوا چون لقیمه جوانی و اخلاقا بوا چون لقیمه گوراتیا بوا چون للودکی عدالتا بوا
اوات

وتكي هيزا أبوه كما براسي زور زور جرينجا فعلا لما ها مكشي سركوتوبو لبيا مكي سركوتوبو تواني او برنامج كدايناو تواني او مهامي كهيتي لجياني خويدا زيبزيك كبراسي لدنيا امر يا سركردكان قوركان حقوا صوريكه بخوين نوم تماشا مهامي قوري قورو سركردكان بكن كقوركان لبي اوابن اما دو جور ملكاتي من هي فاقر دوزا مليشي باس كردوا مليشي كمفسيدة مليشي كالبناي خلقها خلقشي كي مليك بو خلق خلقشي كي مليك بو خوي داود مليك بو سليمان مليك بو اما مليك بو بلان نا لبناي خوان لبناي خلقها باشا قارونيش هم مليك فرعونيش هم مليك بو نمروديش هم مليك بو بلان نا لبناي خلقها لبناي خويانا الدنيا أوروش أرواية الدنيا ملتشيتي أمرو ولاتاني أوروبي بشيتي زور ملتشيتا تماشا سويسرا بكا تماشا كندا بكا تماشا بريطانيا بكا تماشا نرويج بكا سويد بكا استراليا بكا أوراتي ملتشينا بلا حتى أوبر جياني خلق أسود وخوشة جياني كدا مسوغرة إيه ولاتاني إمش ولاتاني ملتشيو وما هنا بحساب فدرالي بحساب ديمقراسي وبحساب جمهوري بلا حتى أوبر ظلم وغدر يعني قندلي وخرابكاري وتاوانكاري كبراسي ما قرآن زور ما يقوري عظيمي تدا بو إدارة دانو بري وبرني دنيا كأم قصة يتكلم قصاني كبراسي جي خويتي إما فندو آمشقاري ليور بقرين ودراسي لسر بكين وبيخويني نوا وتيبقين كإيمان اما مهمه کیت ایمان د به اودانی به ایمان د به روشنایی به ایمان د به عدالت به ایمان د به بلدسته بکری چون له خزانه چون له تاکه اواز له کوملگایه اواز له صلاته اواز له حزارته اواز له بنیاتنانا ایمان بو دنیا بو دواروجه بو تاکه بو کوملگایه بو تواوی بشریته اگر ایمانک برهم ثمر نبی اول راسیه بس ناوی ایمان نه براسی ایمانی رزان خوشویستان تعلقه چیتر بخوای بلده سود سپیرین بای گوره یار و یار

ذاتي كي وهاي قرتوا روحم بفدايه شاهان شو رش دين قدم بوسي قدايه بيخد مبئي ترب أميدو بتمايه نايت ولا تكر سري دانا ودلي.

0: إسراء معراج أفر من سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ها تو تاكو تاي آياتك ها دي بمان الله تو مروف يغروش ربو آسمان مروف يغوكو مروف أم شوروي كردوها بويا پیغمبر که مادام انسانا أبي كامل إنسانيانا ما عمر لقل إمبكا بوي پیغمبر لرابردو أبا جمان بيكردو قورترين بروانا ومدركي پیغمبراتي بريتي بولا پیغمبراتي كي بو اما اقام اللي بي پیغمبر كما دام مروفا وكو مروف ما مالا لقل اماكا بو اما اتواني اللي تبقين اخو خواه قورا ايتواني مثلا ملايكات يقبني ريوكو پاهمنير بلان بو اماكا خواه قورا اما جي شكل نعمتو اللي فضل كاني خواه قورا كبا امي مروفي بخشيوا اج اوه اك امي مروف اگر خوانا خواست مثلا ملايكات يك پاهمكي هنا با اما ليتينا اقشتين لبر اوي پیغمبر لهستو سوزکانی ایمه لازارکانی ایمه لنگرانکانی ایمه تی اگاو کمروف دیلی او دسکاری ناوی ایمه اکاتاو کمتوانین پی با ام بخومانا بلین پی با انانتا بلین بسر قیدو باو کمالات یکانا سر کهوین تا خومان خومانی رابردو بجی بیالین لدائیگ بونو یکی تازمان بود روز ببین بای ام لدائیگ بونو یکی تازه یا و همان لکه ابین ممروفی که خالص پیغمبر فیری بخشین معنی که بخشین یعنی بو معنی که من او معنی که همه ای بخشم یعنی پیش پیغمبر اما بو شوازه نبو مثلا سیر کن پیغمبر یک فیر معنی که اما بخشین یعنی بدوای خوشبختی و آرامی اوانی ترا بکنین پیغمبر خوی امو مناراحت یعنی قبول کرد و آزاری قبول کرد لپیداوی اوی کم برو فکان بگن با آرامی بگن با سعادت و خوشبختی هل سیره هاتو که كاتك لنا وكعبدا نيوجا كابي ساي ولا كان بس لك درك وضل خلص الرقاي فاطمه كتي اتشي بولاي ايتكيني مثلا خو قبا قرباني يعني خو ما لو حالته زور ناخوشه بلا مو ازانيك امانت دردي كان او لبيناوي درد قولا معنوي كي مروفاتي لبيناوي درس كردي مروفا ابي معنا قبولك بس لان درك وضل انا برو بويا پیغمبر اوافر معناك بوی گران کاری لخو معنا بکین لم لدایک بونه ویا جاری کتر آرامش و خوشبختی من دست که لبخشینا بتوانیم ببخشین به جاری خو من یعنی بخشین تنها معنای کی ساده نبی یعنی شتی کی ساده نبی من بخشم لپیناوی اوی که من اجری کی قیامتیم دست که من لبخشینا شتی کی ترم دست که اویش بریتیه لسعادت و خوشبختی ایره خواهم فضلی لگل ایمه کردوا که من بم بخشینا بم پینانا بخو معنای بم لدايق بونو بمشكاني نفسه من ايما دل خوش بين آرام بين واتا لدايق ابينو من يعني مالكي خوم بخشم بلام دل خوش بم اگر ام دل خوشيا اگر ام آرامش دولة من دكانو برپرسكانو سرما داركان بيان زاني با يعني لچه سعادت و خوشبختك ابن كاتك مالكاني انا بخشن حموي مالكاني انا بخشي ابو بكر كاتك مالكاني مبخشي با اسلام يعني تيجيش تقول لما يعني بخشي بهجاري خوي بهجاري روحي كي خوي او مالكاني بخشي بوي لروي روحي ولروي انساني وقوره بي بوي بخشين او مانايه اگر او مانايه نبو مانايه كتيري تياني بخشين جغلوا يعني ابي من كاتك ابخشم ببخشم بهجاري روحي خوم بوي كالروحم ليربقا ليرب يبقا ميوكي روحم يبقا تابقل كي خواردن بي لو كالو كرشي تفتو طالة درشم تاب يبقم بوي كبكل كي اسلام بيم بوي كبكل كي دين داري بيم بوي كبكل كي بهشت بيم اما يعني بينان بخودي خوما اويك انانيتو ام سردمك كتيكوتون ام انانيتو خوبش زانينو خوم خومو نفسي نفسيا كيسامن حزكم يعني من يعني تو هركسي كتير حزكين قورترين كزبين حزكين همشتي بومن بي باروبولاكان همو بومن بي سروتو سامانا كان الدنيا لاي من بي بالبرسياليتي بومن بي بلام أمانا بشا إنساني وبشا نفسي كيا لبقرن كتير أويكا من بخوشبختي أواني تر خوشبخت ببم بخوشحالي أواني تر خوشحال ببم بلا برديني آزار قولكاني أواني تر من آزار دروني قولك بنميني بچار سر كرديني هجاري وبيوستيكاني هجاريك من هجاري روحي خم چار سر كم اما مهمی و گوری پیغمبری خواه انسانی درست کرده را ده باید درست کردن و تأسیس کردن انسان و مروف پیغمبر لما که کردی هر بایش مثلا زو او آياتاني كلا مكان دا بزين باسي انسان و باسي توحيد باسي يكتا پرستي باسي بيني مروف و خوايا او جا دوائي لقناق كاين ترا مثلا لقناقي مدينة او لقناق كاين ترا خواي يور باسا كان يعني آياتا كاين ترا اقوارا لي باسي اميت و باسي دولت داري و باسي قومالغاي مدينة و امانة دست بيكا بويزو گرنگا من ابو شوازه لقرآن و لسي روجا نامي پیغمبري خواتي بگم تامنش وكو بروفي كي امسردما شسي روجا نامي پیغمبري خواب كم بسارش كري درد كانم و درمانك ببو درد قولا آزار معنوية كانم تا پیچار سر بكم تواكم لخواي پروردگار كلا ايمشو لأيوشي قبولك ايمشو ايوشي داد و دا وصر رقاي راز بتوانين فهمو دركمان حبيب بو تيگشتن نسي روجا نامي پیغمبري خوا دواكم لخوي پروردگار ضلوا درون من ارام كاتب بنوري قران وبنوري نبوته وبنوري پیغمبراتي پیغمبر صلى الله عليه وسلم رزق خوشويستم هي بو عزيزان خوشويستان بو بسران خوشويست لهر شونه گي بسيم برنامه مرقين هيوا دارم سرنجو باسكان جگاي خوي بگريو و ايو سرنجكان تانو خنسر هم او کوي او سرنجانه کي نخصمانه ترو دواكين لخوي پروردگار لي من قبول كا ني داتو برمانه خواهی گور بیکم تو شو و قیامت من یاربی خواه او تیگشتون و فهمی که همانا هی خو مانا و هی بشی نفس مانا خواه پنه اگریم تو خواه خود لمن قبول که لمن خوش بی اوشی که بشی خزمتو بشی تیگشتن لقرآن و لفرمودکانی پیغمبری خواه لسیر و جانمی پیغمبری خواه خواه بیکم تو شو و قیامت من یاربی خواه لمن قبول که و صلی الله علی محمد و علی آل محمد سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین آمین الحمد لله رب العالمين.
1: لا یادی لدایک بونی پیغمبری خوشویست من صلی الله علیه و سلم با سیرت و جیانی بکینوا منهج و برنامه جیان من.

خوشکانی برز و ایماندار، خوشکانی عزیز لخزمتانا باسی خزمایتی و عدابی خزمایتی و چونیتی او امر الهیه چون جبجه که این باس من کرد لبر اوا پیرو کردنی خزمایتی یکی کلا او فاکتر و خالق گرنگانی که علاقه و پیوندی که ملایتی من بهستر و پتوتر اکاو دینی پیروز اسلامیش مقصد و مبسیتی که مسلمانان دائما چاویان لیک بی آگایان لیک بی بدم یک و بن بو یکا او بابتا بش یکا لم معنایا که دائما آگا من لیک بی و چاو من لیک بی و یک تری پشگوی نخینو بدم ناراحتی و مشاکیلی یک تری و بین لخوش یکان یک تری شابشداری کین جا خاله کی تل لوی که أبيتها أسباب وهي أم قرموغري أم بيواند يكو ملايتي إيمو بردوام آقا ملايك بيو دل خوش وين بيكتري بريتيا لسرداني نخوش أويش بابت يكلم بابتا بو يكا بزرور مزاني لخزمتانا أو موضوع بابتاج لخزمتانا باسكم برزان زور لقرآن بيروز وفرمودي بيغمرا صلى الله عليه وسلم قرنجي بم بابتا دراوا خواهی گورم عن القرآنی پیروزا باسی بو کردوین که مسلمانان و ایماناران هموی برای یکترین انما المؤمنون اخوة ایمان دارکان برای یکترین فاصلحو بین اخویکم برایتی تان رکن نارکی و ناتبایی نوان برایتی تان چاکن و یکدس بن رز در یک بگرن یکترین تان خوش بید تارزگارو بن ام برایتی بشکل ایمان پیغمبر من صلی الله علیه و سلم کاتی باسی ایمان باسی برایتی کرو لگل ایمان باسی کرو فرمیتی کز نا چه تبهش حتی ایمان نهینن کسش ایمانی تواونیا حتی برا مسلمانکانی خوش نوی پاشان فرمیتی المؤمنو اخو المؤمن المسلمو اخو المسلم اما نفرمودی پیغمبر من صلی الله علیه و سلم و اوش آیتی قرآن ها که او حقیقت اللہ ایمی مسلمان ابی بزانین مسلمان برای مسلمان ها برای مسلمان کانی براین و ایمان آرکان برای آون جا ام برایتیا دینی و ایمانیا که خواهی گورا سبحانه و تعالی باسی فرمو اما جعلی که الهیه بخوا من نیا خواه قرار یا منو تو برای اگبین منو تو مسلمانین اذن بمجرد ایمان انما المؤمنون اخوه منو تو برای اکترینین اما جعلی که الهیه ام برایتیا کومل حقوقی هیا مثلا تو برای منی ما فل لسر ما من برای توم لروی ایمانی و کومل حقم لسر تا اگر او حقو ما فانا برامبر با تو جیب جینکم یا تو برامبر من جیب جینکی هیچ معنی یک بو او برای تی نامنه کمنو تو مسلمان نو خاک دونی تی ببدا کوابو ابی حقوقی برای تی بدی چون پاسم کر لخزمتانا خزم خوای گوره توی کرو بخزمی فلانا خود حالا نبجاردو جعلی الهیه بلام رفیقه کانو خود هلا بجاردون اما خزمکت خود هلا نبجاردوا او خزمت حقی لسرتا عینن شد ایم براین خواه کردونی ببرا برا ایمان نارکت ما فی لسرتا ابی حقو ما فکانی برا ایمان دارو مسلمانکت جبجه کرو پیرویلا فرمایشتکان و سنتکانی پیغمبر من بکن صلی اللہ علیه وسلم لم بابتا بویا یک اگلا حقی برای مسلمان بسر برای مسلمان که ام بابته واتا سردان کردنیتی و بدموابونیتی لکاتی نخوشی جیب جیب کردنی پیداویستیکانیتی لکاتی نخوشی و ناراحتی اگر کسی که ایمان نار نخوش بو اسلام پیویستی کرو لسر ایما سردانی کن حتی برزان هنده لزانایان لسر ظاهری حدیثکان و تویانا سردانی نخوش واجبه اگر نه چی گناه باره بی بعضی که ان فرمو یعنی فرضی کفاییه اگر مجموعه چون و دلخوش یعنی کر پیداویستی کن یعنی ان بوجه بجه کر لسه اوالی تلاه چه جمهور فرمو یعنی سردانی نخوش سنتی مؤکد و اجری زوره لبر حدیثه کن لبر اوام یکی لو مافانی که مسلمان بسر برا مسلمانه که تی کاتی نخوش بو پیویست سردانی بکا اما حق مسلمان بصبر ايمان ركيه پیغمبر من صلى الله عليه وسلم فرميتي اطعموا الجائع وعودوا المريض وفكوا الجاني فرميتي
خواردن بن به برسیکان و برسیکان تیر کن سردانی نخوشکان و درددارکان بکن اسیر و پیگیرا و گیراوکانش آزاد کن ام سشت امری پیغمبر معنا صلی الله علیه و سلم کتیر کدیم برسیکان و سردانی نخوشکانی پیکا و باس کردوا اما امره فعلی امره وعود المریض و عتی سردانی نخوشکان بکن فرمانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم لفرموده كتاب فرميتي حق المسلم على المسلم ست فرميتي مسلمان شج ما في شج حقي لسر برا مسلمان كي هي يقلو شش أمي فرمي فإذا مريض فعده هر كاتي برا إيمانا ركن نخوشكو بچو عيادي بكا بچو سرداني بكا بچو بولاي كاتي كاو نخوش حديثي كتاب بينشد باسكا حق المسلم على المسلم خمس يكيانا فرمي وعيادة المريض سردان كدنو وعيادة كدني كسي كان خوشا أما فرمايشي بيغمر معنا صلى الله عليه وسلم تناند برزان أقر نخوشك كسي كي نعمل تزيم جو لروي إيمانية هل بيويست تو سرداني بكي چونك أو حكمة عبرتاني كلا سرداني نخوشا يا كسك با إيمان دارو يا كسيكي ملتزمين بلا روي دينيا وهمية تجي كلا دعاء باسي أنا كين بيغمر من صلى الله عليه وسلم لنا خوش يا سرداني أبو طالب إمامي كروكا كافر يشبوه لفرمودي صحيحة هاتوا كمرد من دالك هبوا جولا كبوا كري بيابكي جولا كبوا بلان بيغمري خوش شبي صلى الله عليه وسلم زر ذر كلمالا هات دروا أمير من دالا شو خدمتي بيغمر من صلى الله عليه وسلم خدمتي بيغمري أكل بيلا وكاني بودا أنا جاري وابو بيريسيكي وخرا بلا ماري أداو إيه هنا يا خدمتي بيغمر من صلى الله عليه وسلم شن روشك ديار نبو بيغمري خاص صلى الله عليه وسلم هوالي برسي وتيان ولا أي بيغمري خوا أو كرة جنجا مير من دالا نخوشة شو بمالي كابراي جولكو سرداني كر للاي سري وداني شو هوالي برسي وتي شوني كسيري كر أم كرلاوات مير من دالة زور وزع خرابة زاني كوتايتي بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم زور دعاي بو كردو فرموي بلي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أبيش نيوت آوا بلاتشاو سيري باوكي كر باوكي جولا كيا بلاتشاو سيري باوكي كر كأنه تيب كم بابا باوكي شيوتي أطع أبا القاسم تي بقوي أبو قاسم كبقوي بيغمرك وتي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله جاني درشو جاري وهاي برزان هل ويستيكي تو أبيته هوي أوا ك أو كسنا ملتزمة ركعت أخوا لبر أو برزان أما بيغمر ما بوشي سرداني كابراي جولك يكروا لبر أوا نخوش بوا يا مسلمان لخلق وروشتي برزي خوي وما ملاكا سرداني نخوش بشك لا أخلاقي إنساني إيمانات هو في غمري خوش في سبحان صلى الله عليه وسلم أو عند قرنجي بيهوا وأو عندش فرمو دي لسري فرموا لبروي منو جنابش قرنجي واهتمامي بيه بدي برزان عادة أو كسيك سرداني نخوشك سي استفادة قرنجك أو سي حكمة قرنجي تياه لسرداني نخوش كتو أجيتا لاي نخوش يك كاسبيكي قورا كي بو قيامت كومل يك أجري تايبتو پاداشي قورا هيا لسرداني أو برا إيمانارا نخوشتا تو دستكوي أبي جاري پيش مشتبه لبعد قيامت يكي بكينوا إما بو هلسو كوتبه بدوا أجرا ناقرين باشا برزان برسيار آية مسلمان لم حياتي دنيايا إيشي تيه بو چی هاتوا؟ بو او هاتوا خواهی لی رازی به بسیت بهش لجهنم بدود هر اوه حکمان لوجودی بشر ایشی بشر لم سر ارزا اوه هر ایشی که تر بکن پیچوانه ما هدفه به غلطه خزمت به من کامنو تو حالایم زور چاکا ایک یک لو رگانه ای کو کرنوی و اجر و پاداشه بو رضا منی رب العالمین و بو دست کرتنی بهشتو قرس کردنی ترازوی حسناتو چاکا کان من نخوشکان. نخوشكانا أبي بزانين بيغمر من صلى الله عليه وسلم
لفرمديك فرميتي ما من مسلم يعود مسلما غدوة هيش إنسان يكنيه بيان يكسر بدالة برأيك إيمان داري نخوشي إلا صلى عليه 70,000 ملك 70,000 ملائكة حتى المساء تا إواري 70,000 ملائكة الصلوات إلى سردنو دعاي لخول هون سلامتي وكان لخوا يا ملك يدسه كوي بعد خوشكان دسبانا كوي أنجا دعاي أفرمي وهركسك وإن عاده عشية إوارة شو سري ليبدا حتى وكون بياني 70,000 ملائكة صلوات اللي سر أدنو دعاي خير بوأكن وكان له خليف بائز يقلق إبات بهش يك بائز أما أجريك برزان بدانشتنو نواجه سنة كانش دزناكوه ببرا ممان دارن خوشكان من دستناكوه حديثي كتير فرمي من عاد مريضا هر کسی سردانی نخوشه که که نادام و نادین بانکر یک لو آسمانه و فرشته یکی خوا بانگ کالی انطیبتا و طاب ممشاکا و تبوأت من الجنة منزلا فرمین براسی ایشی که باشه که کاری که چاکد انجاما خوا پاداش باته و پیاواتی کر والا چاکد انجاما خوا پاداش باته و پیاواتی کر والا شوین یکی شلبهشتا بو خود مسوغر کرد.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى المسجد لشيء فهو حظه. أبو هريرة رضي خويل بيت دلت بغنبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي هركز بو هرشي بيت مزقوتوا أوي دزدكويت. أما أود جهني هركز بو هرشي بيت مزقوتوا ومبستي هرشي بيت خواي قورا ببي أو باداشتي دداتوا، چونك إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لبر أو بيوست مسلمان كاتي بريد كويت بو مزقوت مراجعيكي نيتكي بكاتوا وبخدا بشيتوا نباداشتيك تيكالاوي نيتكي بو بيت ببيت مايي لدزداني أو أجرو باداشتي كلو ريدا دستي دكويت. عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته. أبي أمامة رزاي خويل بيت لبيغمبره وصلى الله عليه وسلم كفرميتي هركز بجد بومزقود ما بستي تنهاء وبيت خيرك فير بيت يا خلكي فير خير بكات او باداشتي حاجيك هيا كحاجيك باكو طواوي كرد بيت. عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم. وتهركس لمال ودسنوج هل بقريت بروات بومزقود بونوجي فرس باداشتكي وك باداشتي حاجيكي إحرام بستو دبيت. أبو داود أنفر مدير وتوا. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تطهر في بيته ثم مضى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. وتهركس لمال والدسنوجي شورت أو جا تشوب مال لمالكاني خوا بوب جهناني فرزك لفرزكاني خواي قورا همو هنگاوكاني بخير بوي أجمار دكريت. بيش يعني گناه دوريو بوي تريشيان بلي برزي بيد بخشريت. إمام مسلم أنفرمودي روايات كردوا. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه رقد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستيقظ فتسوك وتوضأ فأذن المؤذن فخرج إلى الصلاة وهو يقول: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل من خلفي نورا ومن أمامي نورا واجعل من فوق نورا ومن تحت نورا اللهم أعطني نورا. وات ابن عباس رزاي خوي لبي دفرمي شو لمالي بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم معموا بيدار بو يوو سيواكي كردو دسنوجي شورت بانج بيش بانجي فرمو بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم رشد درو بونوجو دي فرمو خوايا دلو زبانو جوكان موچاوكانم بر لروناكي بكا وسرو جيرو راستو شبو بردمو پشتم وهمو وجودم غرقي نوري خود بكا. بيشوا بخاري ومسلم أنفر مديان جراوتوا. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل من هذه الشجرة يعني الثوم
فلا يقربن مسجدنا. واتى پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرموی هر کس لم داری خوارد و تسیر بان زیکی مزگوت کمان نکوید. لجرانوی پیشو مسلم دا فرموی مساجدنا و تا نزیکی مزگوت کان من نکوید. پیشو بخاری مسلم ام فرمودیان روایت کردوا. عن جابر رضی الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو فليعتزل مسجدنا. جابر رزاي خوي لبيت لبيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم كفرميتي هركس سيريان بيازي خوارد بالي من دور بكويتوا يا لمزقوت كان من دور بكويتوا. بيشوا بخاري ومسلم أنفرمودين روايات كردوا. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. أبو هريرة رضي الله عنه بيت لبيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم دجرت وكفرميتي هر كاد جوتان لقامت بو برون بو نوج بهيوريو لسرخوي فلو هلبا مكان اوي بيرا قيشتن انجامي بدن لقل جماعد اوشتان كلادسجو توابي بكن. بيشوا بخاري و بيشوا مسلم انفر مديان جرا وتوا. عن ابي قتادة رضي الله عنه قال بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمع جلبة رجال فقال ما شأنكم؟ قالوا استعجلنا إلى الصلاة. قال فلا تفعلوا، إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. أبو قتادة رزاي خويل بدلي لكاتك دا إعمال خزمت بيغمبري خوادا صلى الله عليه وسلم بوين دنگ دنگيك بربابو كدنگو گرمي چن پياوك بو. بيغمبر صلى الله عليه وسلم فرموي اوچي تانا عرزيان كرت پل پل من كرت بو اوي بنوش دا رابگين فرموي وامكن كهاتن بونوش بلا سرخوي ورن اوي بيگيشتن انجامي بدن اوش لدستان چو توابي بكن. بيشوا بخاري مسلم أنفر مدين رواية كردوا.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
2: الصلاة والسلام عليك، عليك يا سيدنا يا عظيم الخلق.

عليك يا

سيدنا يا

قال ثوبان رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. واتا ثوبان رضي خواي لبي دفرمي هركات بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايتوا سيجار داواي لخوشبوني دكرت لپروردگارو پاشان دفرمو پروردگارا توي سرچاوو خاون آشتيو برزو بلند بيت ايشكو من دو رزداري پيروز پشوا مسلم گراويتيو. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي وقال: يا معاذ، إني والله لأحبك، فلا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. واتا معاذ رضي خويلي بي دفرمي پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم دستی گرتمو فرموی: سوین بیت بخوا، من توم خوش دوی تو داوا کرم لدوای همون ویجیک دست برداری امن زای نبی. پروردگارا پشتگیرو کمکیم بکل سر سپاس گزاری و بندایتی تو با باشترین و جوانترین شیواز. پشوا ابو داود و نسائی و البانی بسندکی صحیح گراویانتو. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. واتا مغيري كري شعبا رزاي خويلي بي دلي كاتي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايته ودي فرمو: پروردگار تاكو تنهاو بي هاو تاو هاولو خاوني سر جنبونو ستايشو سپاس گزاري بو اوو تواني انجام داني همو ويستيكي هيا. پروردگارا رگر نیل آنه یک یک دا تو خوازیاری بخشین بیت پیو و کسیش گی بتوانه بی بخشه گر تو رگرو بربست بوید. خواهی گین توی دولمندی بتوانه و هیچ دولمندو بتوانه یک نیه مگر گیرایلو ملکشی با تو بنوینه. ام فرموده متفق علیه. وعن عبدالله بن الزبیر رضی الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم في دبر كل صلاة يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. واتا عبد الله كري زبير دلي هركاتك بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لدويهمون يجك سلامي بداية هوا دي فرمو: پروردگار تاكو تنهاو بها ولو خاوني سر جنبو نورو سپاس و ستايش هربو اوو تواني انجام داني همو ويستيكي هيا. خواهي گيان پناو پشتگيرو هزو ده صلات نيا تو نبيتو توي تاكو تنهاو ايما هرتو ده فرستينو خاوني همو نازو نعمتو شكو منديكي ستايشي بپايان من هيا بوتو تاكو تنهايتو بدر صوزي و امكداري دت پرستين گرچي بباوران نيگرانو سغلط بن
بمگوتي ايما پشوا مسلم احمد ابو داود نسائي رحمتي خوين لبي جرب يعني عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذات دبر كل صلاة واتا عقبي كر عامر رزي خواي ليبي دلي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرماني بيدام لدويها منيجيك قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس بخوينم پیشوا احمد ابو داود ترمذی و نسائی رحمتی خواهین لیبه گرابیانتو و ابن حبان بصحیح دانا و عن ابی امامت ان النبی صلی اللہ علیه وسلم قال من قرأ آیت الكرسی دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة الا الموت واتا ابي امامه لبيغمبري خواوه صلى الله عليه وسلم دقيرتوا كدا فرمي هركسيك ايات الكرسي لدواي همون يجاكو بخويني اوا هجر رقريق نيلا آسي چون بهشتي جيقل مردن نبي بيشوا نسائيو طبراني رحمتي خواين لبي قراويانتوا وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي في دبر الصلاة المكتوبة كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى واتا بشوى علي رزي خواي ليبي لبيغمبري خواوة صلى الله عليه وسلم دياريتوا كدا فرمي هركسيك لدواي همون ويجيك آية الكرسي بخويني بيقمان دشتا أستو جير پاريزگاري پروردگار حتى نوجه كي دي كداده پشوا طبراني با اسناده كي حسن جراويت يوا وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سبح في دبر كل صلاة 33 وحمد 33 وكبر الله 33 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر واتا أبو هريرة رضي خوي ليبي لبيغمبري خواوة صلى الله عليه وسلم دقياريتوا كفرميتي هركس يقل دوي همون ويجيك سيوسيجار بلي سبحان الله وسيوسيجار الحمد لله بلي سيوسيجار الله أكبر بلي ولكو تاهمين جار كدبيت صد بلي پروردگار تاكو تنهاو بي هاولو هاو تايو سر جنبونو سپاسو ستايش هربو اوو تواناي بجه گیاندنی همو ویستی کی هیا اوه خوای گورو پر وردگار لطاوان و گناهکانی دبوره گر با اندازی کفی سر دریاش و هابه پیشوا مسلم رحمتی خوای لیبه گراویتی و عن ابی امامت رضی الله عنه قال ما دنوت من نبیكم في صلاة مكتوبة ولا تطوع إلا سمعته يدعو بهؤلاء الكلمات لا يزيد ولا ينقص منهن اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها اللهم انعشني واجبرني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت واتا ابي امامه رضي خواي ليبي دلي لهر نيجي كي فرض يان سنن دال پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم نزيك بو بموا گيم ليب و امن زاو دعاي كردو كمو زياتي تيدا نكردو كدي فرمو پروردگارا لسرجم گناه تاوان كانم ببورا پروردگارا بلندو گيرايلو ملكچو رينوينم بكا بولاي كردار و رفتار و روشتي چاكو جوان با
براستی هر توی رنوین داری بولای چاک و رفتاری جوانو رگریج لگرت نبری روشو رگی خرابو نبر پیش آتبرانی و ابن سنی گرایانتو. وفي حديث أن سعد بن وقاص رضي الله عنه يعلم بنيه هؤلاء

فَامْ عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ كَمَا أَنزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين.

تفرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة

الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك

يا عظيم العفو، يا حسن التجاوز، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة،

الجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من

فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته ولا

0: تخمیسی ما مستا ملا مصطفى عاسی پیرو افتادو ضعیفم ناتواو هم علیل بی زخیری ذاتی تقوا بی نواو هم رزیل بلکو روحی فخر عالم حرمتی ذاتی خلیل جد بلطفك يا إلهي من له زاد قليل مفلس بالصدق يأتي عند بابك يا جليل قرتشي من بدكار وبدخوم توي خدا وندي رحيم التجام هنا يا قابل يا غفور يا رحيم سائلم هاتوم درقت يا غني يا كريم ذنبه ذنب عظيم فاغفر الذنب العظيم إنني شخص غريب مذنب عبد ذليل بيكسو مفتون عاجز ولا حجري برخما روم للسفري رحمة تكرت هيج أميديكم نما دستو تشاوم وابلند كرت يا إلهي بو السماء قل لناري إبردي يا ربي في حق كما قلت قل يا نار كوني أنت في حق الخليل وادلي قرتون بجاري قسوتي بغز وحسد قرنك محوي لسردل قل هو الله أحد هرد بي غرقي عذابم من لدوزخ تأبت قال يا ربي ذنوبي مثل رمل لا يعد فاعف عني كل ذنب فاصفح الصفح الجميل لشكري غم دوري دامو ريم نما وبو السرور ظلمتي غفلت بجاري لينهشتم زر نور هر أتوي شافي حقيقي عالمي ما في الصدور أنت شافي أنت كافي في مهمات الأمور أنت ربي أنت حسبي أنت لي نعم الوكيل منك هرتشن روسياهم برقناه هم لئيم خد بخد فرمو لقرآن إنني رب الرحيم ولتم داوايا يا رب حر جنات النعيم ربي هب لي كنف فضل أنت وهاب كريم أعطني ما في ضميري دلني خير الدليل يا قجير بون بجاري بيري وبطاقتي بو النتيجة عمري قنجيم سستي وبطاعتي أي خدايا توي طبيب دافعي هر آفتي عافني من كل داء واقض عني حاجتي أن لي قلبا سقيما أنت من تشفي العليل مبتلاب ضلب غفلت بر شقاق بر خلاف توبة بي أمجا إلهي بيدرو لا فوقزاف ريم بدتا بي ممالد يعني كعبة بو طواف هب لنا ملكا كبيرا نجنا مما نخاف ربنا إذ أنت قاض والمنادى جبرائيل قلبي داقرتم بجاري ظلمتي تولي أمل بحيابم قد نترسام هيج لشمشيري أجل روم نكر دري سعادة بيك من نعم البدل كيف حالي يا إلهي ليس لي خير العمل سوء أعمالي كثير زاد طاعاتي قليل حضرتي قابس أواهات عاصية بو قبض روح چي بسرهات أهل شوكت صاحبي فتح فتوح كوافحوا لي علم ديني دانري متنو شروح أين موسى؟ أين عيسى؟ أين آدم؟ أين نوح؟ أنت يا صديقي عاصي لا مولى، تب إلى مولى الجليل.
1: رادوي محراب دنجيك بوغاندني بيامي دوين بيغمبر صلى الله عليه وسلم.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين. خوشيوستان بريزان لهرشوين كان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هممان بيكوا دسين بردرقاي بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم دوبارا لخزمت بيغنبري خوا دادني شينو دوبارا بشيك لو مدح سنانو لو وصفانو لو آكارو أخلاق خوروش جواناني بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم باز دكينو لدرقاي الشمائل اللي بيغنبري خوا دادين عليه الصلاة والسلام. خوش بيستان يشي شترلا لو هو كارانو ياخد بلين لو إشارتاني كقرآن بومان بازدكا كخواي قورا رب العالمين أو بيغنبري لا تسند بقدر بقيمتا أو بيغنبري لا تسند قوريا كاتك وآتها تخواري عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. طبعا أو عسى يا همو علماء قرآن متفق زوربان ضلن لبو تحقيقة يعني اشتكت تحقيق بو تواب إن شاء الله. خواهي قولي دا فرمي شوين اشي محمود مقاما محمود شوينك أو شوين خواهي قولي دا فرمي دا ذمتو أي محمد عليه الصلاة والسلام. الصحابة قلتان اي بيغمبر إخوة مقامي محمود سيه شوين دلا فرمي شوينك الأخوار عرش رب العالمين ولسنوي جنة الفردوسة جنة الفردوسش بيغمبري خواه دفرمي عليه الصلاة والسلام إذا سألتم الله الجنة فسألوه الفردوس فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة. ناواندي بهاش جنة الفردوسة ولا هموانش قولترو برسترة دفرمي أقر داواي بهاش تانكرد داواي جنة الفردوس بكان أوه يقدو إشاري زور خوشي دا خوشي ويسان إشارية كم أوي بيغمبري خواه هان ما ندى دائما إنسان إيمان دار براسي نابي بشتي كم رازي بي تو دست برس كرتو اللي خواهي قورا يعني صد هزار قرزاري خواهي قرزة كم دوا قولك هكا الدعوة مليونك لخواهي قورا بكا وإن من شيء خواهي قورا دا فرمي وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. خزينة كان همولا إخواهي قورا وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو كل الغيب درجاي خزينة كان حمولا إخوائي قوريا دعوي كم مكة دعوي زور بك بو إلا الدنيا ولا قيامت كاتك إما دعادك إن إخوائي قوري فير ما عندك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة دعابك إن حسني دنيا ما بخط حسني آخرة بي هيس تفضيلك نيل بيني وجو حسنة خواي قالوا تفضيلي دانا حردو الشينا كيريا بو اويك ايما يعني همو حسنة كان داوا بكين لبن او خوش بيستان بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم دفرمي داواي فردوز بكين كداواي بهج لكن زا او مقامي محمودة رسول الله دفرمي لسنوي فردوسة ولا جير عرش رب العالمين او بيغمبر عظيمة عليه الصلاة والسلام كأو شوينة قوري هي لا يخواي قولا إشارة شتر لإشارة كان قرآن بو قوري بيغمبر وبو شارزا كردنو آقا دار كردنوي إيما لقوري بيغمبر عليه الصلاة والسلام او يا كاتك كبيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام هل يكدك اشتكدك سبحان الله خوش يسان تمشاكا رب العالمين تند بلطفه بمرحمته لسر خويه بناسكي رسول الله رازدكاته عليه الصلاة والسلام بس نمونه لقرآن بعض بكين ليش إلى غزوة كان كغزوة تبوك بو ولا مانجي هاوين بو يكم زور زور قرن بو كم نافق كان دا نقول لا تنفروا في الحر لو بو قرن ما ايوة چه ودسن دوامين وقتي بروبومي دارو درختو ميوزاتو شربو وباشان خوش بيستان شركا بو موازها كردن وروبروبون ورو مكان بو كهرسي شي يقلي شي خطر تربو هم لروي وقتك وهم لروي او مالاتيك واهبو وهم لروي موازها كردن وبرنقاربوني او شوينا ودوريا كشي هر ساعة العسرية قرآن كناوي لنا بو خوش بيستان بعضك لو منافقانا هاتنا لي رسول الله عليه الصلاة والسلام هل يكو بعزك
خوينا زادة هل يكو بعزرك هات لاي بيغمبري إخوة عليه الصلاة والسلام هندي شان قوتان إن بيوتنا عورة مالمان كسيني وناتوانينو هندي شان قوتان لا تفتني إيما والله ناتوان لبنان بل آفرة الرومية كخمار رابقرين توشي فتنة دابين لو بابتنا هل يكو بعزرك خوي اختار كرد رسول الله صلى الله عليه وسلم خوش يستان يعني براسي براسي وكو خواي قولي بفرمو إنك لعلى خلق عظيم يشق لو خلق لو خور وشتاني بيغمبر حياة بوا ها رسول الله ده فرمي والحياء شعبة من الإيمان حياة كردن بشك لإيمان أو الشرم حياة نبي معناه بشك لإيماني نقصة لبي مرازعي خوي بكاتو بيغمبري خوا زور بشتاني بحياة بوا قد سبحان الله أو رسول الله عليه الصلاة والسلام يعني شرم حياة أو عند زور بوا أدبي أو عند زور بوا شتي ركع وركبة ساي خلق دانا دايتو حد يفرم ما بالو أقوام دايك ما عايش ده فرم حركة أجر بما زاني با أوشت بيغمبري خوا بينا خوشا كنا نعرف ذلك من كراهة وجهه صلى الله عليه وسلم حل ده متساوي ده ما زاني ده متساوي قلش ده بوده ما زاني رسول الله أو بينا خوش أو بيغمبري خواش أواني همو إذن ده برو دانا دانا خواهي قولي لسورة التوبة آيات الرواني خواره وكردو آتي بونارد فرمي عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين خواهي قولا عفوت بك أي بيغمبر إخوة أو بوسي أوارد إذن دا تاوكو أو كساني كرازدقونو أو كساني كوادرودا كان لقلد أوارد همو بورون ببايوا أقر بديار دا كد أقر تو أوارد إذن ندا بايخو أوانا هر نداهاتن بلام او كاتي تسيد بو بديار دكت راستي وناراستي اواند بو بديار دكت كمنافق كان بون اهلي تفسير خوش يبسان قصي اشي زور زوانيان كده در باريو آياتا دفرمون ولو بدأ النبي عليه الصلاة والسلام بقوله لما أذنت لهم لخيف عليه أن ينشق قلبه من هيبة هذا الكلام سبحان الله الله أكبر اهلي تفسير دفرمون اگر خواهی گوره یکسر لو گلیه دا بودا سی پی بکرد با یعنی اوی نگود با عفا الله عنکی نگود با یکسر بی فرمو با لما اذنت لهم ای پیغمبری خواه بو اوان ازن دا ترز هبو لوی کوا دلی پیغمبری خواه یعنی لی بدا و اتر یکسر پیغمبری خواه لحیبتی او قصانه دل رابوستی ولكن الله تعالى برحمته أخبره بالعفو حتى سكن قلبه صلى الله عليه وسلم بلام خواهي قولا بداية باسي عفوي خوي كرديا عفى الله عنك تواو يترخوا بيغمبري خواه دزاني عليه الصلاة والسلام كخواه فرموديشي قد تواو يترخوا خواهي قولا قصي خواه باش ما ناب تواو هر تشيك بيت هذا خواهي قولا ليت خوش بوا يا رسول الله خواهي قولا ليت خوش بوا بلام قليكش أعوي سبحان الله أخبره بالعفو حتى سكن قلبه بداية خواي قبل باس عفو خوي كرديا تا ضلي بيغمبر إخوة ساكن بو ضلنا واي بو أو زار فرموي لما أذنت لهم بالتخلف حتى يتبين لك الصادق في عذره من الكاذب وفي هذا من عظيم منزلته عند الله تعالى أي محمد أو ذا البي فرمو أي محمد بو إذن الدان تاوكو بود بديار بكوي أوانيك والراز قول لقلن وأوانيك ودرود لقل لكن أوش طبعا لقوري منزلته زيو مكانتي أو رسول الله عليه الصلاة والسلام نفطويه كيتشك العلماء اللغة كخلشي واسطة عراقة عالمي شي زور برزو بريزة دفرمي قصي شي زور زواني هي دفرمي ذهب ناس إلى أن النبي معاتب بهذه الآية ضل خلق يشي الزور وزندبا وقماندبا وإلي قددنوا كوا بيغمبر إخوان لو آتدى عتابي ليكلاوا وحاشاه من ذلك أو أهل اللغة وتيدقا دفرمي النخر حاشا ولله أو بيغمبر إخوان أبدا معاتبا نكلاه بل كان مخيرا سبحان الله تمشى أو تعبير جوانا
بلکو پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم اختیار و هلبجار دنی درا بودسته او دو بار لیره خوشویستان و کل القر را بردو باس ما کرد او رحم و سوز و گورهی پیغمبر بدیار دیخی که رسول الله چنده بسوزه چنده برحمه و بالمؤمنین الرؤوف الرحیم چنده بعطف و بسوز و يعني بسهلي وبسمحي لقال او خلق دا زوليتاوا بلكو بيغمبري خوا هل بجارديني درابو دست لوي كوا اذن يام بداو اذن ندا بوي بيغمبري خوا اختار الايسر لهم اوي هل بجارد كوا اسان بو اوان اسانك بو اوان او بو كوا مادم هاتين او اذن يان ورقرتيا بانين بل كان مخيرا فلما أذن لهم برامكاتك أو بيغمبر إخوة إذن دان يعني باختيار وبحر بجاردني دوم جولاوة أعلمه الله تعالى خواهي قورف بيفرمو وآقاداري كردوا أنه لو لم يأذن لهم لقعدوا لنفاقهم وأنه لا حرج عليه في الإذن. سبحان الله. يعني فقد اشتكل لويدا اويا اخواي قولا بيدا اقردير ذكرتو اقردو اي محمد ازند ندابان اوانا لقعدوا لنفاقهم خو هر دازنشتن ندهاتن شكا اوانا منافق بون او كاتا تولود بو ديار ذكرت بلام مادم ازند دان لا حرج عليه في الاذن او اتر توا اتو هيت قليك لسرنية او اتو بوشي وازد زلايا. سبحان الله تمشاكل كاتك رسول الله عليه الصلاة والسلام كارك دكا اگر او كارش حليا چي تيدابي زانا سخواي قولة تسند بلطف و بسوز و بمرحمت اواج بو اويك ايما بزانين كاوا رسول الله و اوا بلو باهيتي لا اخواي قولة و اخواي قولة بو لطيفيا و اخواي قولة بو نرمونياني لقل دازولتاو لآياتي چي درده خوش شويستان اخواي قولة فرمي ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. لسورة إسراء. أي بيغمبر إخوة أجر إما تومان راس ترين نكرد باو تومان يعني زيجير نكرد باو لسر أو حق راس ديا لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا أو تو خريق بو كوا توزق ميلت بلاي أوان دابي توزق ميل بكي بو اوان. اهل تفسير دفرمون تمشاك خوشي بستان عاتب الله الانبياء عليهم السلام بعد الزلات دفرمي بيغمبران خواي قوري عتابيان ليدا قري او كاتي كوا زلك ليا رودة دا زلتي زل لزمان عربي زل هو المخالفة من دون قصد أو كإنسان مخالفة بك اشتكى بعكس بزوليتوا بعكس فرمانك بزوليتوا بلعم قصد نيتي أو نية مخالفة بك إتر نازاني ودزاني آو باشا لدى سيدروا كوابو إي بيغمبران همو زلبوا يعني قصديان ياخيبون نبوا وكومنوتو كاتك يما قناحو تاوان دكين قصد كمان ياخيبون أوان قصديان ياخيبون نبوا كاتك زولاي نواز زليشان لزرو داوا تخواي قورو عتاب يعني دقري او تخواي قورو عتاب لبيغمد يونس دقري كاتك وا دسنا قومك ورادك كاتك رادك خواي قورو ايتر دفرمي فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون ها فالتقامه الحوت وهو مليم لو ما يدكرا حوتك حوتي ده اگر او تسبيحات و ياد اخواي قورا نكرد باو نقرر باو لا اخواي قورا يتر او اخواي قورا تا قيامد لزجي او حوتا دي هشتاو او لباج روداني مسلكا اخواي قورا عتاب لبيغمبر يونس دقري بيغمبر نوح عليه السلام كاتا كادا وادا كادري ربي ان ابني من اهلي وان وعدك الحق اخواي كرم لمنا كرك كاتا كغرغبو خاي يقول بيد فرميان نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل صالح إنه عمل غير صالح إني أعيذك أن تكون من الجاهلين. خاي يقول عتابي لي ذكري كويان نوح تون تو داوي أأو ذكي يترهمو بيغمبران تمشاكل للقرآن
يعني لباز أو يكشتك الروي داوة عتابيان ليجي داوة برام. سبحان الله بيغمري خومان عليه الصلاة والسلام أهل تفسير دفرمون وعاتب نبينا عليه السلام قبل وقوعه ليكون بذلك أشد انتهاء ومحافظة لشرائط المحبة وهذه غاية العناية. سبحان الله بلان بيغمري خومان عليه الصلاة والسلام بيج أويكوا إشكر روب دخوا يقول عتابك هناية بو أويكوا بهيش شويق أو زلية أو مخالفية روندا و أو شرط مرزاني كشرط مرزي خوشويستين لبين إخوه و بيغمري إخوه عليه الصلاة والسلام بشيوازي خوي بمينيتوا هز غبار وشتيشي لينانيشي بو يخوشويستان خواي قولا أهل تفسير دفرمون بدأ بثباته وسلامته قبل ذكر ما عوتب عليه. يعني بيغمري إخوه كم زار باسي سباتك إكرا خواي قبل دفرمون ولولا أن ثبتناك تو اتو الاول لو يتودري اتو ثابت ما كردبوي بلام اقل او سباتنا با توزك يعني ميلد بلا او انت دجوله او امام السوتي بس لك خوش يسان كذا فرمي اوا حديث جيناي تو فرمي انه لما كذبه قومه كاتك قوم كي بيغمر اخوان بدروزاني حزنا بيغمر اخوان زؤد الجرامبو فجاءه جبريل زبريل هات لي بيغمبر إخوة فرموي ما يحزنك أو تسيدل تنجي كريه بيغمبر إخوة قال كذبني قومي قوم كم بمن ضلين تؤدلو زني زوري بينا خرجوا بيغمبر عليه الصلاة والسلام سوك بيجو يبتا بيغمبر تسال أو قوم دان قد راز قويد اسباك. فقال زبريل فرموي إنهم يعلمون أنك صادق أي بيغمبر إخوة أوانا دزانن كواتو رازقوي بوي. سبحان الله دفرمي أواتهاتا خواريو خواي قول فرموي قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون إيما دزانن أي محمد أي بيغمري إخوة إيما دزانن كواتو دلقراني لبرامبر أو قصي كواديكن. سبحان الله خواي قول إشاري بقصكاج نيكدي نيفرمو إنهم يقولون إنك كاذب نفرمو لما خاطري بيغمبر عليه الصلاة والسلام سوك زانيتي او بيغمبر اخوة بينا خوشا ثابت كدني شد ثابت كدني او ثابت كدني درو با با لبرانبر شخصيتي بيغمبر لسال دوي اوان خواهي قولة اوان دي نقل نكردوا اوان دي نقل نكردوا بس فرموتي الذي يقولون اوش همو لبو ملاطفة كردنو دل دانوي بيغمبر عليه الصلاة والسلام او زا فرموتي يعني نهي كي باسكت ديا فإنهم لا يكذبونك طبعو أي بيغمبر إخوة أوانا توب دروزن نازانن لدلوة أوانا توب دروزن نازانن ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون بلهم أوانا الظالم مستمكار جحود يعني هي برامر با آيات كان إخوة جحود سيا كفر جحود أو يكتو بزاني أو حقا بلهم إنكاري شبكي أو كفر جحودي بيدا قوتري يعني براسي خوش يسان زول سيرة تمشاكا لولا بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام خواي قوري عتابي ليه دقري بيجا ويكا قازيكا روبدا بو اوي بيغمبر إخوة نكو تجير عتابي خواي قورا ولولا شو خوش يستان كاتك قومكي بدروزني ناو زدكا خواي قورا دلدانا ويدكا دلدانا ويك كشايستبي برامبر بو بيغمبر عليه الصلاة والسلام كبيدا فرمي أوان إما دزانين كواتو دلقراني لبرامر أو قصي كأوان دكان قصي كجنالي إخوائي قولة. سبحان الله بلام نهي كج دلي فإنهم لا يكذبونك أي بيغمر إخوة أوان توب دروزن نازانن بلام أوان ظالم بآيات الله يجحدون. أهل تفسير دفرمون من تسليته تعالى له عليه السلام وإلطافه به في القول بأن قدر عنده أنه صادق عندهم دفرمي أو يشكل لتسليو لدلدان وبيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام يشكل للطف لمرحمته لا وكبلين سون دلدان ويشي خوشانة وبيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام كبيد فرمي أي محمد تول لاي أوان رازقوي
وأنهم غير مكذبين له، معترفون بصدقه قولا واعتقادا. وأوان بهتش ويكتوب دروز النازان، وأوان توب الراز قود زان قولا واعتقادا. هم لروي دلو درون بيلو باوريانا ودزان كواتو رازقوي، وهم لروي قول قصشيانا ودزان كواتو رازقوي. فحاشاه من الوصم وطوقهم، يعني سبحان الله أهلي تفسير بزانا قصيد سنزوان ياكر ديا. فحاشاه من الوصم، الوصم بمعنى العيب، يعني بيغمبركي خوي باراستو العيب، يعني هرسي عيب وعالة لبيغمبركي لا دابو آياتا بخواي قورا. ودواي وطوقهم، دواي خواي قورا توقي وان شداوة بس بكفر جحود. فإنهم لا يكذبونك أو حاشاي لبيغمبري خواي قرد كوادرو زنبي، يعني بيغمبري خواي باقرا قرد. أو زار وطوقهم توقي أوان شدا دوري أوان شدا بس، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. بلا خوش يوستان أوزا زياتر لبو تسلي ودلدانا وبيغمبر عليه الصلاة والسلام. بيغمبر يخوات ضلي قرانا بويكا وبيان قوتو تودروزني ضلي قرانا يخواي قورا، يعني تمشاكا لقرآن دا أوهم آتانا دا ينتقور أوهم بيغمبرانا وزعي بيغمبر كان قومك وانقود قومك أوهام بيغوتن حموي بو تسلي ودلدانا وبيغمبر عليه الصلاة والسلام. خو بشيق لقرآن ده قصص خوش يسال قصص إيه بيغمبران وكو أهل تفسير ده فرمون همو اللي بو تسليه واللي بو دلدانوي بيغمبرة عليه الصلاة والسلام. بويا خوش يسال أهل تفسير ده فرمون ثم عزاه وآنسه بما ذكره عمن قبله ووعده النصرة. أوزار خواي قبرة يعني دل نواي تري داوة بيغمبر عليه الصلاة والسلام دل نواي اوي داوة بوي كوا براكاني تريشي لبيغمبران او قسام بيغوترايا سبريان قرتيا توش اي بيغمبري خواه سبر بقرا ودل نيابة توسر دكوي دفر ميتسي. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا حتى اتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين سورة أنعام. ذا فرمي أي بيغمبر إخوة بيغمبراني بيشتوش أوانج بدرو خرانوا بيان قترا كوادرو زن فصبروا على ما كذبوا لسن أويك بدرو خرانوا صبر يانقرد آرام يانقرد حتى أتاهم نصرنا تاسر كوتيني إخوائي قوليان بوهات كوابو ألي را تمشاكن خوش يوسان، يعني سبحان الله تمشاكن رب العالمين تند بلطفه تند بمرحمته تند بسوز لقاو بيغمبر اخويا دزوليتوا كاو باس كردو ني فرموا يا رسول الله فاصبر كما صبر النبيون على ما كذبوا توجوكو بيغمبران صبر بكره لسر اويكو بدرو خلالنا او جملهم حذف كرديا فرموتي ولا مبدل لكلمات الله او زربزانا اي بيغمبر اخوة هيز تبديل لبو قسو لبو وعدة كان اخوة قورانية كاتك بمعنى ايتي بمعنى او دي كاتك اي بيغمبر اخوة كا بيغمبران بدلو خرانا و سبريان قرتيو اوان اخوة قورا سري خستون توش اود بو هيا ولقد جاءك من نبأ المرسلين اوش دنگو باسي خواسي بيغمبرانا اي محمد كي اما بوتو باز دكين تمشاكن خوش يوسان خواي قورة تسند بأدب شي زوان أدب حوار لقى بيغمبر كي خوي دكا عليه الصلاة والسلام خوش يسان إما بيويسة لسر من إما قوري أو بيغمبر بزاني قوري أو رسول الله بزاني قوري أو بيغمبر نازال بزاني بزاني بيغمبر خوا عظيمة بزاني بيغمبر خوا قورية بزاني بيغمبر خوا نازالة بزاني رسول الله عليه الصلاة والسلام خواي قورة بوشي وازق سيلة قل دكا نك إيه مش كاتك حديثي بيغمبر ما بودخن ليه توا كاتك باسي بيغمبر ما بودكري عليه الصلاة والسلام يعني هيدز أو ناكن مبالاد ناكن بارمان دا بي توا لاخمان لسا لاخمان دا نبي لسا الشيوازة شي ناشرن ياخو زوج زاري ويا حديثك ردكين وزور ببي أدبانا يعني خوش يسان تمشي أدبي إيمان مالكين
تربیه بو بو قرآن امام مالک کاته کوا طلبکان دهات نه بردمی دی گوت غلامکی برو بزانه چی اندوی فقه اندوی لغه اندوی حدیث اندوی اگر بی گوت با قربان حدیث اندوی د سو مال غسل شید کردو جوان ترین شمشی لبرد کردو خو بون خوش د کردو د سو لای قبر کی پیغمبر دادنج علی صوزم او زدی فرمو يقول صاحب هذا المرقد ويشير الى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ده فرمو صاحبي او مرقد ده فرمو اشارتي بو قبري پیغمبري خواه ذكر عليه الصلاة والسلام براسي خوش يوسان پيوس ايمش ادب من وكو ادبي خواه گوري ببرامر بو پیغمبرا صون خواه گوري بگوري داناو بو ادب قصي لقل دكا ايمش با ادبه وباس حديث كان پیغمبر بكن عليه الصلاة والسلام ولاوي پیغمبري خواه بين تالقية شتر والسلام عليكم.

0: عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة. عبد الله كري عمري كري عاص رزاي خوين ليبت جويل بيغمبري خواب وصلى الله عليه وسلم كفرميتي اگر يوتان لبانك بيجبو او چي دليت ايو شوابلن انجا صلاوات لسر من بدن چون كأوي صلاوات لسر من بدات خواي قور الدجار صلاواتي لسر دداد انجا داوي بلو پاي برزم بو بكن لخوا او بلا برزا بليك لبهش دا دست کز ناکوید یک بنده لبندکانی خوانه بید. داواکارم او بندهش من بم. اوی داوای وسیلم لخوابو بکاد شیاوی شفاعتم دبید. عن سعد بن ابی وقاص رضی الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه. سعدي كري أبي وقاص رزاي خويله بيدله بيغمبر صلى الله عليه وسلم فرميتي اوي لكاتك جوي لبانك دبيت بليت شاتي ددمك خواتاكو تنيايو شريكي نيو محمديش بندو روانكراوي خوايا رازيم خوا پروردگارم بيتو محمديش بيغمبرو اسلاميش آيينم بيت او خواي قول لقناها كاني خوش دبيت.
1: بسراني خوشويست يستاش فرمون بانجي پيروزي عصر بجويري شار سليماني دورو بريد.
2: الله أكبر الله

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

قال ثوبان رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. واتا ثوبان رزاي خواي ليبي دفرمي هركات بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايتوا سيجار داواي لخوشبوني دكرت لپروردگارو پاشان دفرمو پروردگارا توي سرچاوو خاون آشتيو برزو بلند بيت ايشكو من دو رزداري پيروز. پشوا مسلم گراويتيو. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي وقال: يا معاذ، إني والله لأحبك، فلا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. واتا معاذ رزاي خواي لبي دفرمي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم دستي قرتمو فرموي: سوين بيت بخوا من توم خوش دويتو داوا كرم لدواي همون ويجيك دست برداري امن زايا نبي. پروردگارا پشتگيرو كومكين بك لسر سپاس گزاري و بندايتي تو بباشترين و جوانترين شواز. كشوا أبو داود نسائي والباني بسندك صحيح جرابيانته. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. واتا مغيري كري شعبا رزاي خواي لبي دلي كاتي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايته ودي فرمو: بروردگار تاكو تنهاو بيهاو تاو هاولو خاوني سرجمبونو ستايشو سپاس گزاري بو اوو تواني انجام داني همو ويستيكي هيا. پروردگارا رگرنية لآنا يكيك دا تو خوازياري بخشين بيت پيو و كسيش دي بتواني بي بخشي گر تو رگرو بربست بويت. خواهي گيان توي دولمن دي بتواناو هج دولمن دو بتوانا يگنية مگر گوارايلو ملکشي بو تو بنويني. ام فرموده متفق عليه. وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم في دبر كل صلاة يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. واتا عبد الله كري زبير دلي هركاتك بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لدوي همون يجك سلامي بدايتها دي فرمو: پروردگار تاكو تنهاو بهاولو خاوني سر جنبو نورو سپاس و ستايش هربو اوو تواني انجام داني همو ويستيكي هيا. خواهي گيان پناو پشتگيرو هزو ده صلات نيا تو نبيتو توي تاكو تنهاو ايما هرتو ده فرستينو خاوني همو نازو نعمتوش كومنديكي ستايشي بپايان من هيا بوتو تاكو تنهاي تو بدر صوزي و امكداري دت پرستين گرچي بباوران نيگران و سغلط بن
بمگوته ایما پشوا مسلمو احمدو ابو داودو نسائی رحمتی خواین لبی گرابیانتو عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذات دبر كل صلاة واتا عقبة كري عامر رزي خواي ليبي دلي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرماني بيدام لدويها منوجيك قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس بخوينم پیشوا احمد و ابو داود و ترمزی و نسائی رحمتی خواهین لیبه گرابیانتو و ابن حبان بصحیحی دانا و عن ابی امامت ان النبی صلی الله علیه و سلم قال من قرأ آیت الكرسی دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة الا الموت واتا أبي أمامة لبيغنبري خواوة صلى الله عليه وسلم لقيارتوا كده فرمي هركسيك آيات الكرسي لدواي همون يجيكو بخويني أوا هجر رقريق نيلا آسي چون بهشتي جيقل مردن نبي بيشوا نسائيو طبراني رحمتي خواين لبي قراويانتوا وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي في دبر الصلاة المكتوبة كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى واتا بشوى علي رزي خواي ليبي لبيغنبري خواوة صلى الله عليه وسلم دياريتوا كدا فرمي هركسيك لدواي همون ويجيك آية الكرسي بخويني بيقمان دشتا أستو جير پارزگاري پروردگار حتى نواجه كي ديكا داده پشوا طبراني با اسناده كي حسن جراويته وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سبح في دبر كل صلاة 33 وحمد 33 وكبر الله 33 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر واتا أبو هريرة رضي خواي ليبي لبيغنبري خواوة صلى الله عليه وسلم دقياريتا وكا فرمويتي هركس يقل لدوي همون ويجيك سيوسيجار بلي سبحان الله وسيوسيجار الحمد لله بلي سيوسيجار الله أكبر بلي ولكو تاهمين جار كدبيت صد بلي پروردگار تاكو تنهاو بهاولو هاو تايو سر جنبونو سپاسو ستايش هربو اوو تواناي بجه گیاندنی همو ویستی کی هیا اوه خوای گورو پر وردگار لطاوان و گناهکانی دبوره گر با اندازی کفی سر دریاش و هابه پیشوا مسلم رحمتی خوای لیبه گراویتی و عن ابی امامت رضی الله عنه قال ما دنوت من نبیكم في صلاة مكتوبة ولا تطوع إلا سمعته يدعو بهؤلاء الكلمات لا يزيد ولا ينقص منهن اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها اللهم انعشني واجبرني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت واتا أبي أماما رزاي خواي ليبي دلي لهر نواجه كي فرز يان سنت دالة بيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم نزيك بو بموا جيوم ليبو أمنزاو دعاي كردوو كمو زيادي تيدا نكردوا كدي فرمو پر وردگارا لسرجم گناهو تاوانا كانم ببورا پر وردگارا بلندو جيو رايالو ملکچو رينوينيم بكا بولاي كردارو رفتارو روشتي چاكو جوان
براستی هر توی رنوین دری بولای چاک و رفتاری جوانو رگریج لگرت نبری روشو رگی خرابو نبر پیش آتبرانی و ابن سنی گرایانتو. وفي حديث أن سعد بن وقاص رضي الله عنه يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، أو يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض للعمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. واتا سعدي كري أبي وقاص رزاي خويلبي أم زياني فيري وشكاني دكرت باچشني في الكردني نوسين بومنالان للاين ما مصايانو ودي فرمو پیغمبري خواص صلى الله عليه وسلم لدوی همون ویژگ پنای دا گرد با پروردگارا کی لم حالو بارانو دی فرمو پروردگارا پناد پیدا گرم لرشدی و ایریو ترسنوکی و پیری و فتنو آشوبی دنیاو سزاو اشکنجی نو گر. پیشا بخاری و ترمیذی گراویانتو.

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين إسرانو برزانو دلسوزانو خوشوستان جوگراني برز لرادو محراب وصلابي خواي پروردگارتان لسربي خوشحالين كوال برنامه كي نوى پتامغين ولا برنامه كانتان لباقشي فرمودا لا هفته رابردو لخزمتانا لسرباسي يقين و دلنيايكا چن كلميك من باس کرد لسر او فرمودي رسول الله صلى الله عليه وسلم كفرموي براستي يقين يكيك لصفة جوانكان انساني مسلمان داوة لخواي پروردگار بكن كوا سلامتي دين تانبية ببخشي وپاشان فرموي هیچ تيگنية لدوای سلامتی دین درابه به انسان لا دلنیایی باشتر و تا دلنیایی و لمروفه که بیگینه به ایمان کی سلامتو و بختوری دنیا و قیامتی بکا لدریجی ام حدیثه پیغمبری عزیز علیه الصلاة والسلام درباره حتا دعا کانش من فرمویتی با دعا من بشواز یک به که دلنیا بین خواه تعالی لی من قبولکا افرمه ابو هریره رضا و رحمت خواه لی بفرموی پیغمبری عزیز علیه الصلاة والسلام فرموی ادعوا الله وانتم موقنون بالإجابة واعلموا ان الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاهن افرمی ودعا بك وبپارر والاخوا كدلنيابي لويك واخوي تعالى دعاك الى قبول كردوي چونك بيگمان بن خوي تعالى قبول ناك ودي ناگري دعای کسک که دلی غافل و بی آگای و بی هوشه و حتی دلکی و یقین ندلی آنیه با گمان و بدلی که خماوی و بدلی که نوعی که و دعا و پاران و اکا قناعتی نیه باوی که لی قبول کره لبرا و فرمه دعا کتان باوابه بوی با شدادی کری اوزه فرمه که سید الاستغفاری پی افرمه افرمه سید الاستغفار اما کبلی اللهم أنت ربي يعني خوايتو پروردگاري مني لا إله إلا أنت پروردگارتو شريك الدنيا خلقتني تو من الدروس كردوا وأنا عبدك من بنديتهم وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت لسر بيمانو لسر بلينكاني خومم أوني كتوانان به أعوذ بك من شر ما صنعت فنابتو أقرمي پروردگار لهرشتك وأنجام أدم لغناه تاوان وخراب لجيان الرجاني دا وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي ودان أنيم بهمو أو نعمتاني كهي توي وبسر منويو أزانم كنعمتكان هي توي أي پروردگار وأقرموا لهمو غناه تاوان كان دان أنيم بغناه تاواني خوما وأقرموا اغفر لي خوالي مخوشبا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت چونك هيج كسيق لي خوشبو نيه لغناها كان إلا تونا بأي پروردگار قال ومن قالها باشان رسول الله صلى الله عليه وسلم فرموي هر كسيك ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة فرمي هر كسيك أمي فرمو أم دعائي خوينت يقيني بو دلنيابو لويك واخوالي قبول كردو أم دعايا أو روجمرت بيجوي إيوار بيتوا أفرمي أو كسل أهلي بهشتا ومن قالها من الليل وهركس يقل الشوابي خويني واتا داخل بو بشو دعاكي خويند وهو موقن بها يقيني بك أخوي تعالى دعاكي لوري قرتوا فمات قبل أن يصبح بيجوي كبياني بيتوا أم كسمرت فهو من أهل الجنة أو كسل أهلي بهشتا واتا بيجوي كبياني بكاتا ومادم لسر أو دعاء مردوة لدواي أو دعاء مردوة لأهلي بهشتا لقرآن بيروزا آتي زور مان هي درباري يقينو دلنياي درباري وصف أهلي إيمانك كأهلي إيمان دليان آودانا بدلنياي كي تواو لقل إيمانك يانا يقيني كي تواو يان هي هيج قمانو دو دليك يان نيا لبال أميشا ببيتشوانو باسي كافرانو اواني اهلي دوزخك اوانا دليان خالية لگومان و دودلیا اجین یقین لدلیانا نیا لبرچی لبروک ایمان لدلیانا نیا و اذا قیل ان وعد الله حق اگر پیان بلی وعدی خوا حقا والساعة لا ريب فيها قيامتش قماني تيانية ديت قلتم ما ندري ما الساعة أمانا هل لدودليا أجين إيمانيان بينيا لدودليا أجين إن ظن إلا ظن أمانا هل قمانيان لدلايا وما نحن بمستيقنين يقينيان نيك أشتك الراستو حقا الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمة إخوالي بأفرمي لتفسيري أم آيتي أخوي تعالى باس يقيني كردو لزورق لآيات كاني قرآن كردويتي بيكيق لصفة جوان كاني حتى بيغمبران بيغمبران عليهم الصلاة والسلام بقشتي حزيان كردو خلقي أم يقين لنا ودليانا به بوي أفرمي وليكون من الموقنين باس إبراهيمك عليه السلام لدواي أويك بدواي أويا أقري جارق مانقو جارق أستيركانو جارق خورو خوای حقیقی بدو زیتوا لدوایا دلنی آی بخوی بدا بوی که افرمی ولی یکون من الموقنین اوانک دلنی آی ادات دلیان باسی هر یک لپیغمبرانک صلاة و سلامی خوان لسر بی که چون بدوای یقین آگر راون بگمان بن یقین بستراو بصبرو و انه بالصبر واليقین تنال الامامة في الدین او کسا اگاتا وكو تشلا بوبي إيمان تشلا بوبي الدين وآيات كاني قرآن دلنياي لسري ودلنياي لإيمانكي ويلي أكا بيجيني بلو بايشي برس بويا سود أبيني لآيات كاني قرآن بويك إيمانك راسقيني بودروز دبي لنا وناخيا ودليشي دلنياي أكاتا ولويك إيمانكي سلامتا بيقومان بن لويك واهر كسيك يقيني بيت لسر كارو كرده عبادته دعاء وخواناسي ومشتكاني جياني دنياي بيقومان بن برهمي تايبتي هي بويا برهمي دلنياي سي مرتبي هي برهمي دلنياي سي مرتبي قشتي هي يكميان علم اليقين دوهميان عين اليقين سيهميان حق اليقين علم اليقين بريتي لا اويك انسان زانستكي بود روز بي لا كمال بلغو نشانك اي بين بلغو نشانك لوياك خبرك بي ادري درباري آياتش قرآن حديثي پیغمبري عزيز عليه الصلاة والسلام درباري بهشت و جهنم امشتاني بازكري يان باسي پیغمبراني پیشو اكري امانا بز جراوتو باس كراوا ام خوني بینيوا اما پیوتر علم اليقين قناعتي شبيتي ايماني شبيتي عين اليقين كامي عين اليقين اوياك انسان شتکه بچاوی خوی ابینه وکوی کسیک شتک ببینه وکو چون پیغمبر ابراهیم علیه السلام داوای کرد لخوای پروردگار خوای تو چون مردو زندو اکی تو خوای تعالی چوار تیرکی پی فرمو که سریان برو پارچه پارچه ان که تیکل ان که بیک او هر گوملگ لو گوشتکی لسر شاخ دابنه تا خوای تعالی پی نشان بده که چون مردو زندو اکاتو اما پیوتر عین الیقین مشاهده چاوا بچاوا ابینه حق اليقين هيا حق اليقين اويك انسان تواو دلنيابه دستي لبدا با حواسي لا شي خوي حواسي خمسي اترايا اگر شتبي چي جيبكا بزمان يان بوني بكا ببون يان بچاو بيبينه يان دستي لبدا هسي بيبكا امشت حقيقتي هيا اما بيوتر حق اليقين اگر بگرينه وبو نمونه كي برجستي خومن اگر کسی باسی هنگوین با کسی شکب که اله هنگوین آوایو شوازکی وایو رنگکی وایو بنوع باسی که ام کسا اتا ایسا هنگوینی ندی بی بلام وصفی با که امیش دلنیا که هنگوین ماده که و هیا موضوع که و هیا لدوای او ام کسا اگر هنگوین که هنه بردسی و پیشانی دا و تی اما هنگوین که اما شیل که اما بنوع که و آوایا اما رنگ که تی دواي اوي كبيني اما بتا عين اليقين لدواي اما حق اليقين كيتشيا بريتيا لوي كوا زماني اكاتا سر زماني لي ادا هنگوينة كتشيجكا كشيرينة انجا دلنيا ابيتا ولويكا ام هنگوينة شيليكا وشيرينة وتامكي وايا رنگكي وايا دلنيا ابيتا ولسدي اما لبینینی بهشت و جهنم علم اليقين من هي هیچ من لبهشت و جهنم و نهاتوین هیچ من لدنیا قیامت و نهاتوینتو بلام ببلگو نشانه کان با آتکان قرآن و فرموده کان دل نیاین لوی کوا قیامت یک هیا بیگمانین لسر اوه بوی هر انسانک لسر او بیگمانیه لسر او دل نیاییه جیان بریته سر اچیتا بهشتو بیگمان بن لوی کوا دامزراوی دلو درونی انسان علما یا خوی ابینیتو بوی ابراهیم علیه السلام لکاتی که برامبر بخوای پروردگار فرمی خوای حزکم پیشانم دی چون مردو زیندو اکریتو خو اما نبی که إبراهيم عليه السلام قناعتي نبي بلان بوتيا ولكن ليطمئن قلبي بو دلنياي دلي خويتي بو بي بيني بو كبه خلقي شي بلا خوي تعالى آوى مردو زيندو كاتوا وباشان لفرمودي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمي البر مطمئن إليه القلب شاك أويك إنسان دلنيابي لناو ناخيا للفظك ترى فرمي الصدق مطمئن إليه القلب رازگوئي بريتيه لا دلنياي ناو دلي إنسانا كان بيگومانيو يقيني ناو دلي إنسانا كان چون که همو بندگ لبندکاني خوا كاته بگا بدرجي دلنياي و يقين بعلم پي بگا بدست پي بگا ببينين پي بگا او اگاتا دلنياي لناو ناخيا که لناخيشا دلنياي دروزبو ایمانی کامل و پتو ابه بوی کاتی که کسیگ ابینی ذکری خواه اکا ام ذکر وای لی اکا پیوستی اکا بخوای پروردگار و بوی خوای تعالی افرمه الا بی ذکر الله تطمئن القلوب چشتیگ لغیری ذکری خوا دلنیای ادا به انسان کانو دلی راوستاو دامزداو کا راوستاو دامزداوی دلی انسان کان لوای که انسان هر خبرو هر شتی کی پی بګاله لاین خوای پروردگار و ګومانی بو دروز نه به دلی دا مزدا او به سر او یقیني کوا هيتي لجیان روزانه دا کوا ته بر زکانم ابي اگا مان دی به یقین صفته کی جوانی انسانی ایماندار لکارو کردو عبادت خو ناس یکانیا چونکه براسی خوای تعالی داوتی بمرو وکان به شوازه کا یقین لجیان روزانه تا نه بدز بینن بو او بګن به پلو پایه کی برزو بلند یقینیش براسی اگر بمانه بدست من بیت سه خالی گرنگ هیا که لبرچاو من بیت یکمیان تدبوره کی باش من ببی لقرآن قرآن ور بگرین قرآن بخوینی نوا سیدی بکین معنا کانی تی بگین چون که بگو من بن للی کولی نوی قرآن اتوانین بگین با یقینی کی توا خوی تعالی لقرآن افرمه کتابون أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب أو قرآنك خوي تعالى نازلي كردو مباركة وأويك إما تدبري تيابكين بيري ليبكينوا وبدواء علم زانستكان يابقرين دوهميان ترامان لآيتكان قرآن بتايبتي أو آياتاني باسي نفس جاني خو معنكا أو آياتاني كباسي مروف خويكا كب أفرمي سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أفرمي أويك خواي تعالى أفرمي ترامان لبلغو نشان كان إخوا آسمان زوي كون كائنات وحتى لنفسي خوشتانا وفي أنفسكم أفلا تبصرون حتى لنفسي خوشتانا كترى أمينو سيركن آیا اوی که بوتان رو نبیتوا دل نیابن للای کسی کوی که حق و راستی که خوای پروردگارا خالی سی هم که به هوی یقین و امانو دسمان که یعن بگین بپلی یقین بریتی العمل بالعلم عمل بکین بو علم و بو زانستی که ورمان گرتوا وایلی کردوینو دل من دامزداو بوا چون که انسان که علمی بو بابتک که یقینی بود دروس کرد لناو ناخش یاد دا کترا و پیچوانه علمی جنبو و دلیش قبولی کرد دلیش وری کرد بگو من بن او کس اتوانه بگاتا پلو پایی چی برزو گوره بویا اگر دقتی صورتی تکاثر بین او صورت همو بابتکانی بو ایم باز کردوا که هر سه مرتبه کی علم الیقین و عین الیقین و حق الیقین بو ایم باز کردوا که همومان ابی بدوای بروینو تیرامان بکین تابگین بپلو پایشی برز و جوان تاوکو دلنیابین لجیانی دنیا و قیامت من و دواب کین که خوای تعالی انشاءالله یقین من پی بدا دلو درون من دامزراو که لسر ایمان و اسلامتی صبر من پی بدا تا بتوانین بهشتکی خوی بدز بینین لیر دادین کتای برنامه امجار من وای گورا دلنیا من که صبر من پی بخش ایمان من سلامت بکا یکی گبین لو کسانی که و اهلی ایمان بین اهلی خوای پروردگار بین کسی گبین که و نزیگ بین و لخوای پروردگار طاعت و عبادت کن من لقبول بکره وای گورا لگناه کن من خوش بی لگناه دای کباک من خوش بی لگناه مردو کن من خوش بی لگناه ما مستاکان من خوش بی بختوری دنیا و قیامت من بکا دلو درون من دامز راو که لسر ایمان و اسلامتی کوتا و شی سر زمان من لا اله الا الله به خواه بختور من که خواه دل خوش من که پاداشتی خیر من بیتو ببهشت آمین آمین الحمد لله رب العالمین والسلام علیکم و رحمت الله.
1: لمانجی لدائق بونی فخری کائنات

أي رسولي من؟ أي حبيبي من؟ أي شفيعي من؟ أي طبيبي من؟ أي نوري تاوي هردودي دايما درماني دردي قشت آزاري من؟ بفداي توبي دلو جياني من؟ يا رسول الله خوش ويسلي من؟

زوريكت بيني لايش وآزار ازيتيان اداي اشرار وبدكار توي عزيز هاتي بو ايمين زان اسلامت هنا بوين مسلمان خوشي ورحمتت بو ايمهاني تو خوشبستو تادي سرماني تاك قولكي همو تيهاني لروجي دوائي تو پشتيواني شرطم کردوو بشرطي ناكم لرغي حقت ابد لا نادم هولو همتد لدل در ناكم تال جينابم حرياد الدكم تال جينابم حرياد الدكم.

استد ربي قد نور قران نسيت در لدوغل بشويني ريقت عاتي هتا دقات سركل

رادوی محراب دنگ یک بوگیاندنی پیامی دوائین پیغمبره.

0: ذکرەکانی ئێوەران.
1: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها، ونورها وبركتها وهداها، ونعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك المصير. اللهم إنا أمسينا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. حسبنا الله لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا. لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أجرنا من النار، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.
1: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله.

قال الثوبان رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. واتا ثوبان رزاي خواي ليبي دفرمي هركات بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايتوا سيجار داواي لخوشبوني دكرت لپروردگارو پاشان دفرمو پروردگارا توي سرچاوو خاون آشتيو برزو بلند بيد ايشكو من دو رزداري پيروز. فشوى مسلم جراويت يوه. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي وقال: يا معاذ، إني والله لأحبك، فلا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. واتا معاذ رزاي خوايلي بي دفرمي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم دستي قرتمو فرموي سوين بيت بخوا من توم

پشت و تو دوا کرم لدوای همون ویجیک دست برداری امن زای نبی پروردگارا پشتگیر و کمکیم بکل سر سپاسگزاری و بندایتی تو بباشترین و جوانترین شیواز پشوا ابو داود و نسائی و البانی بسندکی صحیح گراویانتو وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد واتا مغيري كري شعبا رزاي خويلي بي دالي كاتي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايته ودي فرمو پروردگار تاكو تنهاو بي هاوتاو هاولو خاوني سر جنبونو ستايشو سپاسگزاري بو اوو تواني انجام داني همو ويستيكي هيا پروردگارا رگرنی لآنه یک یک دا تو خوازیاری بخشین بید پیو و کسیش دیه بتوانه بی بخشه گر تو رگرو بربست بوید خواهی گین توی دولمندی بتوانه و هیچ دولمندو بتوانه یکنیه مگر گوی رایلو ملکشی با تو بنوینه ام فرموده متفق علیه وعن عبدالله بن الزبیر رضی الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم في دبر كل صلاة يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون واتا عبد الله كري زبير دلي هركاتك بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لدوي همون يجك سلامي بدايتها دی فرمو پروردگار تاکو تنهاو به هاولو خاونی سر جنبو نورو سپاس و ستایش هر بو اوو توانای انجام دانی همو ویستیکی هیا خواه گیان پناو پشتگیرو هیزو ده سلات نیا تو نبیتو توی تاکو تنهاو ایم هر تو ده پرستینو خاونی همو نازو نعمتوش کومندیه کی ستایشی به پایان من هیا بوتو تاکو تنهای تو بدر سوزی و امکداری دت پرستین گرچی بباوران نیگران و سغلط بن بمگو تایی ایما پیشوا مسلم و احمد و ابو داود و نسائی رحمتی خواین لبی گرابیان تو عن عقبة بن عامر رضی الله عنه قال امرنی رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اقرأ المعوذات دبر كل صلاة واتا عقبي كري عامر رزي خواي ليبي دلي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرماني پیدام لدوي همون ويجيك قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس بخوينم پیشوا أحمد أبو داود ترمزي ونسائي رحمتي خواي ليبي جرابيان تو وابن حبان بصحيح دانا وعن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت واتا أبي أمامة لبيغمبري خواوة صلى الله عليه وسلم لقيرتوا كده فرمي هركسيك آية الكرسي لدوي همون يجيك وبخويني او هجر گریگ نیل آسی چون بهشتی جگل مردن نبی پیشوا نسائی و طبرانی رحمتی خواین لبی گراویانتو
وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ آية الكرسي في دبر الصلاة المكتوبة كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى. واتا بشوى علي رزاي خواي ليبي لبي غنبري خواوة صلى الله عليه وسلم دياريتوا كدا فرمي هر كسيك لدواي همون ويجيك آية الكرسي بخويني بيقمان دشيتا استو جير پاريزگاري پر وردگار حتى نويجيكي دي كداده. پشوى طبراني با اسنادكي حسن جراويتوا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سبح في دبر كل صلاة 33 وحمد 33 وكبر الله 33 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. واتا أبو هريرة رزاي خواي ليبي لبيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم دقياريت وكافرميتي هركس يقل لدوي همون ويجيك سيوسيجر بلي سبحان الله وسيوسيجر الحمد لله بلي وسيوسيجر الله أكبر بلي ولكو تاهمين جار كدبيت صد بلي پروردگار تاكو تنهاو بهاولو هاو تايو سر جنبونو سپاسو ستايش هربو اوو تواناي بجيه قياندني همو ويستيكي هيا اوه خواي گورو پروردگار لتاوانو گناهکاني دبوري گرب اندازي كفي سر درياش وهابي. پیشوا مسلم رحمتي خواي لبه گراويتيو. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: ما دنوت من نبيكم في صلاة مكتوبة ولا تطوع إلا سمعته يدعو بهؤلاء الكلمات لا يزيد ولا ينقص منهن: اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها، اللهم انعشني واجبرني، واهدني لصالح الأعمال والأخلاق، فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت. واتا أبي أمامة رزاي خواي ليبي دلي لهر نواجهكي فرز يان سنة دالة بيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم نزيك بو بموا جيوم ليبو أملزاو دعائي كردوو كمو زيادي تيدا نكردوا كدي فرمو پر وردقالا لسرجم قناهو تاوانا كانم ببورا پروردگارا بلندو گیرایلو ملکچو رنوینیم بکا بولای کردار و رفتار و روشتی چاکو جوان براستی هر توی رنوین داری بولای چاکو رفتاری جوانو رگریج لگرت نبری روشو رگی خرابو نبر. پیش آتبرانی و ابن سنی گیرایانتو. وفی حدیث ان سعد بن وقاص رضی الله عنه يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، أو يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض للعمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. واتا سعدي كري أبي وقاص رزاي خواي لبي أمن زياني فيري وشكاني دكرت با چشني فير كرني نوسين بومنالان للاين ما مصايانو ودي فرمو پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم لدواي همون ويجيك پناي دكرت با پروردگاركي لم حالو بارانو دي فرمو پروردگارا پناد پیدا گرم لرشدی و ایریو، ترسنوکی و پیری و فتنه و آشوبی دنیا و سزا و اشکنجی نوگر. پیشا بخاری و ترمیذی گراویانتو.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بناوی خدای بخشند و مهربان، بناوی خدای کانگای رحمتو سوزو بزاییا.

براستي اما هر همومان برريز وستاوين آمادي فرمانين دوباره دلين اما همودم سرگرمي تسبحاتو ستايشي خداي مهربانين.

0: الأعناق
1: براسي إماش كجو تشيو كان من برام هنابو أوانيش يادو تسبيحاتي خدايان دكردو پيكو ديانو توا لدمو إيوارانو بربيانا كان دا

0: تشطط فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط.
1: كاتيك خوان كرد بجور داود شون اللي داود اويج ليان ترسا بلام اوان وتيان ما ترسا هر دوكمان ناكو چيكمان هيو لا يكمان سميل لا يكمان كردوا داواكارين كبدات پروري لنوان من دا بريار بديتو لا يني هيج كسيكمان نگريد رين مويشمان بكا بور ريگي راستو دروست.

0: ایوب علیه السلام جاره اگل خزانه که دلی ایشا سویندی خوارد اگر چاک بو و چنداری چی لیب داد خدای مهربانیش وک ریزگ بو او آفرت وفاداره فرمانی پیدا تب چه لازکی ناسک بگرد بدست هوا بقدر اجماره ای که بر یاری دابو بی مالید به هاو سرکی دو فرموی سوینده کشد مش چینا اما بینی من براستی خو گرو آرام گر بو بنده چی چاک و ریک و پیگ بو بگو من او تو بکارو همیشه دلی لای پروردگاره
1: وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ
0: أي پیغمبر باسو يادي بند برزكان من إبراهيم وإسحاق ويعقوب بكا هميان دستيشي بالايان هبو لغيان دني آييني خدا دا دستيشي بالايان هبو لچاك وچاك كاري دا هر وهاب برچاو روني وشارزاي توابيان هبو لهم مر يكوا
1: إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار
0: إما براستي كردمان با بنديشي تايبتي خومان بهوي صفتي الدنيا نويستي كأويش ياداوري الروجي قيامتها
1: وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار
0: براستي اوانا لاي ايمان لو كسانا كهلمان بجاردونو بسندمان كردون
1: واذكر اسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الاخيار
0: اروها باسو يادي اسماعيل واليسع وذو الكفل شان بوبكا كهريا شيغ لوانا لهل بجاردو بسند كرا وكانا
1: هذا ذكر وان للمتقين لحسن مآب
0: امانه هموی نوبانجی او پیغمبر برزانه او بگمان بو پارسکار و خدا ناسانیش چاکترین جگ و ریگ و شوین من آماده کردوا
1: جنات عدن مفتحت لهم الابواب
0: باخکانی بهشتی عدن که هر همو دروازکانی لسر پشت بویان
1: متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب
0: تيايدا بآسودي شانيان داداوا بردوام داواي ميوي زورو خواردنوي همجور دكن
1: وعندهم قاصرات الطرف أتراب
0: هروها حوري هاو تمني بحياو شرم لايانا كتنها عاشقي هاو سركانيانو تاو بوكسي ترهل نابرن
1: هذا ما توعدون ليوم الحساب
0: جاء امبليني الناس نعمتاني بيتان دراول للروجي باداش دابوتان آماديا
1: إن هذا لرزقنا ما له من نفاد
0: براستي اما الرزق روزي ما نبو بختوران هرجيز تواونا بيتو كوتاي نايت

0: يعلمون
1: خلچنا بيرتان نچد خدا ايوي لتاكن نفسيك هنا وتكايوا لو ادوان لو تاكن نفسها هاو سركشي فراهم هناوا لما لاتيجدا هشت زوري دروس کردوا لو ادوان لسكي دايكتان دا ايوه دروس دكاد بچن قوناخيك لناو سي تاري چي دا ما بس سي پيستكيك كا كورپليتي دا خشار دراوا جا گورنکاري بردوامو گوربونو جيابونو اندامکان روش لدوای روش زياتر رود داد اوه خدا اوه پروردگارتان خاوني همو بدي هنرا وكانا جگلو خدا يشي تر نيا جايتر بو چوه لاد درين لخدا پرستي

0: داريدا.
1: قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم.
0: هروها بلي من زور دترسم لسزاي روشي جي پر مترسي وسامناك بتايبات اگر سركشي بكم لفرماني پر وردگارم.
1: قل الله أعبد مخلصا له ديني.
0: بلي من تنها هر خدا دا پرستمو ملکتو فرمان برداری آینو برنامکی او دبم.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: گرامی بەڕێز و ئیماندار خوشکانی عزیز لە خزمەتانە باسی خزمایەتی و ئادابی خزمایەتی و چۆنیەتی ئەو ئەمرە ئیلاهیە چۆن جێبەجێکەین باسمان کرد لەبەر ئەوە پەیڕەوکردنی خزمایەتی یەکێکە لە ئەو فاکتەر و خاڵە گرنگانی کە عەلاقە و پەیوەندی کۆمەڵایەتیمان بەهێزتر و بتەوتر ئەکاو دینی پیرۆزی ئیسلامیش مەقسەد و مەبەستیەتی کە موسڵمانان دائیمەن چاویان لە یەک بێ ئاگایان لە یەک بێ بەدەم یەکەوە بن بۆ یەکە ئەو بابەتە بەشێکە لەم مەعنایە کە دائیمەن ئاگامان لە یەک بێ و چاومان لە یەک بێ و یەکتری پشتگوێ نەخەین و بەدەم ناڕەحەتی و مەشاکیلی یەکتریەوە بین لە خۆشیەکان یەکتری شابەشداری کەین جا خاڵێکی تر لەوەی کە ئەبێتە ئەسباب و هۆی ئەم گەرموگوڕی ئەم پەیوەندیە کۆمەڵایەتی ئێمە و بەردەوام ئاگامان لە یەک بێ و دڵخۆش بین بە یەکتری بریتیە لە سەردانی نەخۆش ئەویش بابەتێکە لەم بابەتە بۆ یەکە بە زەرورم زانی لە خزمەتانە ئەو مەوزوع بابەتەش لە خزمەتانە باس کەم بەڕێزان زۆر لە قورئانی پیرۆز و فەرموودەی پێغەمەران سەڵا سەلەم گرنگی بەم بابەتە دراوە خوای گەورەمان لە قورئانی پیرۆزا باسی بۆ کردوین کە موسڵمانان و ئیمانداران هەمووی برا یەکترین ئینەما المؤمنون ئیخوة ئیماندارەکان برا یەکترین فەئەسلیحوا بەین ئەخەوەیکم برایەتیتان ڕێککەن ناڕێکی و ناتەبایی نێوان برایەتیتان چاککەن و یەکدەست بن ڕێز دەیەک بگرن یەکترینتان خۆش بێت تا ڕزگار بووبن ئەم برایەتیە بەشێکە لە ئیمان پێغەمبەرمان سەلی الله عەلیه وەسەلەم کاتێ باسی برایەتی کردووە لەگەڵ ئیمانا باسی کردووە فەرمێتی کەس ناچێتە بەهەش هەتا ئیمان نەهێنن کەسێش ئیمانی تەواو نیە هەتا برا موسڵمانەکانی خۆش نەوێ پاشان فەرمێتی المؤمن ئەخو المؤمن المسلم ئەخو المسلم ئەمانە فەرموودەی پێغەمبەرمانن سەلی الله عەلیه وەسەلەم و ئەوەش ئایەتی قورئانە کە ئەوە حەقیقەتە لای ئێمەی موسڵمان ئەبێ بزانین موسڵمان برای موسڵمانە برای موسڵمانەکانی براین و ئیماندارەکان برای ئەون جا ئەم برایەتیە دینی و ئیمانیە کە خوای گەورە سبحانه و تەعالی باسی فەرموو ئەمە جەعلێکی ئیلاهیە بەخۆمان نییە خوا قەراری یاوە من و تۆ بێ برایەک بین من و تۆ موسڵمانین ئیذن بە مجەرەدی ئیمان ئینەما المؤمنون ئیخوة من و تۆ برا یەکترینین ئەمە جەعلێکی ئیلاهیە ئەم برایەتیە کۆمەڵی حقوقی هەیە مەسەلەن تۆ برای منی مافل لەسەرما من برای تۆم لە ڕووی ئیمانیەوە کۆمەڵی حەقم لەسەرتە ئەگەر ئەو حەق و مافانە بەرامبەر بە تۆ جێبەجێ نەکەم یا تۆ بەرامبەر من جێبەجێی نەکەی هیچ مەعنایەک بۆ ئەو برایەتیە نامێنێ کە من و تۆ موسڵمانین و خوا کردوویەتی بە برا کەوا بوو ئەبێ حقوقی برایەتی بدەین چۆن پاسم کرد لە خزمەتانە خزم خوای گەورە تۆی کردەوە بە خزمی فڵانە خۆت هەڵە نەبژاردووە جەعلی ئیلاهیە بەڵام ڕەفیقەکان خۆت هەڵە بژاردوون ئەمما خزمەکەت خۆت هەڵە نەبژاردووە ئەو خزمەت حەقی لەسەرتە عەینەن شت ئێمە براین خوا کردوینی بە برا برا ئیماندارەکەت مافی لەسەرتە ئەبێ حەق و مافەکانی برا ئیماندار و موسڵمانەکەت جێبەجێکر و پەیڕەوی لە فەرمایشتەکان و سنەتەکانی پێغەمبەرمان بکەین سەلی الله عەلیه وەسەلم لەم بابەتە بۆیە یەکێک لە حەقی برای موسڵمان بەسەر برا موسڵمانەکەی ئەم بابەتەیە واتە سەردانکردنیەتی و بەدەمەوەبوونیەتی لە کاتی نەخۆشیە جێبەجێکردنی پێداویستیەکانیەتی لە کاتی نەخۆشی و ناڕەحەتیە ئەگەر کەسێکی ئیماندار نەخۆش بوو ئیسلام پێویستی کردووە لەسەر ئێمە سەردانی بکەن حەتا بەڕێزان هەندێک لە زانایان لەسەر زاهیری حەدیسەکان و تویانە سەردانی نەخۆش واجبە گە نەچی گوناهبارە بی بەعزێکیان فەرموویانە فەرزی کیفاییە گە مەجموعەیە چوون و دڵخۆشیان کرد پێداویستیەکانیانیان بۆ جێبەجێ کرد لە ساواری تر لە ئاچێ جومهور فەرموویانە سەردانی نەخۆش سنەتی موەکەد و ئەجری زۆرە لەبەر حەدیسەکان لەبەر ئەوە یەکێ لەو مافانەی کە موسڵمان بەسەر برا موسڵمانەکەیەتی کاتێ نەخۆش بوو پێویستە سەردانی بکات ئەمە حەقی موسڵمانە بە سەبرا ئیماندارەکەیەوە پێغەمبەرمان سەلی الله عەلیه وەسەلەم فەرموویەتی ئەطعیمو الجائعە وعودو المەریضە وفکو الجانی فەرموویەتی خواردن بن به برسیکان و برسیکان تیر کن سردانی نخوشکان و درددارکان بکن اسیر و پیگیرا و گیرا و کانش آزاد کن امسیشت امری پیغمبر معنا صلی الله علیه و سلم کتیر کردیم برسیکان و سردانی نخوشکانی پیک و باس کردوا اما امره فعلی امره وعود المریض و اعتی سردانی نخوشکان بکن فرمانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم لفرموده کی ترا فرمیتی حق المسلمی علی المسلمی ستون فرمیتی مسلمان شش ما فی شش حقی لسر برا مسلمان کی هی یک لو شش امیا فرمی فاذا مریض فعده هر کاتی برا ایمان رکن نخوشکو بچو عیادی بکا بچو سردانی بکا بچو بولای کاتی که او نخوشه حديثي كتير بينشد باسكا حق المسلم على مسي خمس يكي أنا فهمي وعيادة المريض سردان كرنو وعيادة كردني كسي كان خوشا أما فرما إشتي بيغمر معنا صلى الله عليه وسلم تناند برزان أقر نخوشك كسي كي نعمل تزيم جو لروي إيمانية وها هل بيويست تو سرداني بكي چونك أو حكمة عبرتاني کله سردانی نه خوشا یا کس که با ایمان دارو یا کس کی ملتزم نه بل روی دین یا همیت جه کله دعای باسی انا کین پیغمبر من صلی الله علیه و سلم لنه خوش یا سردانی ابو طالب امام کرو که کافر شبو لفرمودی صحیحه هاتوا ک مرد من داله کبو جوله کبو کر پیاوی کی جوله کبو بلان پیغمبری خوش شوی صلی الله علیه و سلم زور در کلمه الله هات دروا امر من دالا شو خدمت پیغمبر من صلی الله علیه و سلم خدمت پیغمبر اکر پیلا وکانی بودا انا جاری و ابو پیویسی کی بخرا پلا ماری اداو اینا خدمت پیغمبر من صلی الله علیه و سلم شن روش یک دیار نبو پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم حوالی پرسی و تیان ولای پیغمبری خوا او کر گنجا مر من دالا نخوشه شو با مالی کابرای جوله که اون سردانی کرد للای سری و دانی شو حوالی پرسی و تی چونی که سری کرد ام کرلاوات میر من دالا زور وزعی خرابا زانی کتاییتی پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم زور دعای با کردو فرموی بلی اشهدو ان لا اله الا الله و اشهدو ان محمد رسول الله اویش نیوت آوا بلاچاو سری باوکی کرد باوکی جوله که یه بل اساس سيري باوكي اكيد كانه تشيب كم بابا باوكي شيوتي اطع ابا القاسم وتي بقوي ابو قاسم كبقوي بيغمتك وتي اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله يعني درتشو جاري وهاي برزان هل ويستيكي تو ابيته هوي اوا ك او كسنا ملتزمه ركعت اخواه لبر او برزان اما پیغمبر من بوشی سردانی کبرای جولکی کروا لبر اوا نخوش بوا ای مسلمان لخلوق و روشتی برزی خوی ما ملاکا سردانی نخوش بشه که لأخلاق انسان ایمانات بو پیغمبری خوش شوی سبان صلی اللہ علیہ وسلم اونده گرنگی پی اوا و اوندهش فرمویدهی لسری فرموا لبر اوی منو جنابیش گرنگی و احتمامی پی بدهی برزان عادتا او کسی که سردانی نخوش که سه استفاده گرنگ که و سه حکمتی گرنگی تیاره در سردانی نخوش که تو اچی تا لای نخوشه یک کسی یکی گوره که با قیامت کامل یک اجری تایبت و پاداشتی گوره هیا در سردانی او برا ایمانار نخوشه تا تو دست دکوه ابه جار پیش مشتبی لبعد قیامت یکی بکینوه ای ما بو هر سو کوت می بدو اجر ناگرین باشا برزان پرسیار آیا مسلمان لم حیاتی دنیایا ایشی چی بو چی هاتوا بو او هاتوا خوایل رازی به پسیت بهج لجهنم بدو هر اوی حکمت لوجودی بشر ایشی بشر لم سر ارزا اوی هر ایشی کی تلب کین پیچوانی ما هدف به غلطه خدمت به من کامل تو هلین زور چاکا یک یک لو رگانی کوکر نوی و اجر و پاداش بو رضا منی رب العالمین و بو دسکرتنی بهشتو قرس کردنی ترازوی حسنات و چاککان من نخوشکان نخوشکانن ابي بزانین پیغمبر من صلی الله علیه و سلم لفرمودي كافرميتي ما من مسلم يعود مسلما غدوة هيج إنسان يكنيه بيان يكسر بداله برايك إيمان داري نخوش إلا صلى عليه 70,000 ملك حفتاه زار ملائكة حتى المساء تا إواره حفتاه زار ملائكة الصلوات إلى سردنه دعائي لخول هون سلامتي ووكن لخوا يا ملك كيف دستا كوي بعد خوشكان دست بانا كوي أنجا دعائي أفرمي وهر كسيك وإن عاده عشية إوارة شو سري لابدا حتى وكون بياني حفتاه زار ملائكة صلوات اللي سر أدنو دعائي خير بوكن وكان له خريف بائز يقلق إبات بهش يك بائز أما أجريك برزان بدانشتنو نواجه سنتكانش دزنا كوي ببرا ميمان دارن خوشكان من دستا كوي حديث كتير فرمي من عاد مريضا هر کسی سردانی نخوشه که که نادا منادین بانکر یک لو آسمانه و فرشته یکی خواه بانکا لی انطبتا و طاب ممشاکا و تبوأتا من الجنة منزلا فرمین براسی ایش یکی باشه که کار یکی چاکد انجاما خواه پاداش باتا و پیاواتی کر والا شوین یکی شلی بهشتا بو خود مسوگر کرد بسردانی مسلم مسلمان ده سال قریل اصلاحاتی خوی ده سال قریل کاسبی اکی ده سال قریل دوکان اکی اسی سردانی فلان کسا کان لنا خوشخانه لفلان گرکا لبر او امام یکی اکا لأسبابی مخفیرتو کوکرنوی اجری گوره بو قیامت فرموده یکی تری پیغمبر ماهی صلی الله علیه وسلم حدیثی قصیه گیارتو فرمی لروجی قیامتا خلق کدین بردمی دادگاه و محکمه خوا لکوملک بکوملک قلیلی یعنی فرمی مرضت فلم تعودني كومالش تفرمي او النكر يكي كان ام خاله يا كبابتي من بابتي موضوع كمان فرمي مرضت فلم تعودني خواج الجلال وفرمي بو ايمان داري لا بردمي ايت يا فرمي نخوش كوت من سردان نكردم بو ابي جل يا رب العالمين تو پر وردگاري همو ماني نخوشي وشفاء همو بدستي تويا تو شلون نخوشك خواي جورا جل جلاله وفرمي إن فلانا من عبادي فلان كسبا دايما إن عبدي فلانا فلان كسبا دايما قد مرض نخوشكو تو سردان نكر أما إن عدته أما أقل تو سردان بكر با لوجدتني عنده من يجل يبو يعني خوالها مش هناك خواي جورا جل جلاله أزاني تو سردان فلان كسد كردوا باداشتو أجري جورو مزن بو أنوسي لذ رازي أبي بويك سبحان الله سباي جورا قليلة وكسكم ترخمانة أكا كسرداني نخوش كان ناكن كبدم يعنونين أي باشا أجر جناب شيء تلانا خوشة لحاله وحواري وبرسي بزاني أما علاج ودرزي ودرمانة كان شيء بيناكريه أقدس كي بجيل فانتا أو أنا شيء بوجه بجيه كي تو بهشت الاخوان كريوا هاد مالن هيك بيويزنيا او قصه قصه بمعناه بويداني خوت زاني بيويستيتي كابرانه خوش درزي كري با 16 ورقه تو نا زاني بيويستيتي هيك او قصه قصه كسه كه هيك لي دزنا هيك بيويزنيا هيك ماله بيك كي فاني بيك بشه دوشكه يا بيد سي كي كي خوت زاني هيك بيويزني قصه بلاش هم كس بيويري بلان بعملي جاب جيك بو او الى اخوا سبحانه وتعالى خلاتي جودتها به مرن يكي كيتلا استفاده كان دواي او اجر عظيمه برزان او يا كسرداني كسك دل خوش كربوي وكو او كسوايتو كباره او خيركا او اذا بفقير وهجارك چونك پیغمبر من صلى الله عليه وسلم فرمى ادخال السرور في قلب اخيك صدقه واتا دل خوش كني كسك پاره بخشينوي مثلا تو کسید لی خمباره خمو تم لسه دلیتی یه روینی تو بزاقی تسلیوی نخوش سردانی اکی دلی خوش اکی ام دل خوش کدنی تیر تو بو او کسا پیغمبری عزیز من صلی اللہ علیہ وسلم فرمویتی صدقه یه پار بخشینوه لدینی امیا پار بخشینوه صدقه هر اونی مالی دنیا و پار بی بخالق بلکو صدقه دل خوش کدنی خلقه ادخال سرور فی قلبی اخی که صدقه انجا حدیث کتری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمی انكم لا تسعون الناس باموالكم ولكن ليسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق خو أتواني الروح وش بلا قليا أما بيغمر في مسالسهم كسرداني أكيوناش تواني باري بيتي سردانك التواوى روشت جوانا برانبري ورود خوش برانبري صدقة تبسمك في وجه أخيك صدقة جالب را وكاتي تو سرداني نخوش ككي كبارني وكواي بار بخشي بيتو وكو قرفاني هجار قرم كربيتو چون كدل خوش كرني أو بپی فرمایشتی خوشویست من صدقه و خیره که پار من پینیه اتوانین صدقه کین بدل خوش کردنی برای مسلمانکان و روی خوش من لگل یعنی اوش صدقه یا بپی فرموده او صلی الله علیه وسلم خالی سهم و استفاده سهم برزان کات جناب سردانی نخوش اگه که مروف بردوام لغفلت آیا برزان انسان غافله حتی مبتلاکان نبینه حتی داماوکان نبینه ابیت السبب عبرت درس بومنو جنابی شد کاتی که نخوشی که مبتلا ابینی کاتی ابینی کسی لسد جایا ایشو آزاری ایشو روش اتلیتا وا توشبیر کرا وا چن با اصلاحات سر خیت سسری ندو چن با اصلاحات حالا سی بیانی اروی بسر ایشکو منالی که نخوشا شو تا بیانی بلایویتی توش منالا کانی با اصلاحات خوتونو بیانی اچن جامعه و کتاب خانو یه نسر دوکانو کمپانیا که تو ایشکانه برای کن آلو نخوش و او درس ورگرا سپاس گزاری خواب حسب نعمتی صحت که نعمتانی مغبون فیهما کثیر من الناس فرمیز دو نعمت هن خلقی خلطاون درباری لزرران درباری قدری نازانن یکم یعنی فرمی لش ساغی او تلیشان دست بطالی لش ساغيك اغتنم خمسا قبل خمس صحتك قبل مرضك كاتي تو مبتلا يا ابيني بايش وازار واتليته دوسكي املم قراكا توشي نخوشي ابو خاي غور شفاي با ان شاء الله كبر دوام بينج فرزا اهلي جماعتي امس قوتي بيانيانيش حوت هجمان ديارنا معه نخوشي بوچو ولاتي تركيا ولوي برايكي خوي خواجه زايج ماتو مخي خوي بيداو عملیاتی هم بکردو هاته و الان هفته پیشوا من لگه یک لفقه کن سردان من کرد چون با مالو بولای خلق بینه و تی ما مستا سوین با گوره خواه پینج منگو پانزه روش لیک جورابوم نه نیشه چون او دید درگاه کرد پینج منگو پانزه روش اگر پیویسی که مویاد رسی کم لیا مزمبیده سستره خزمگزاره هات یشکی با کلمو آروی خزم کسهات بزل استعلامات و یعنی به تلفن بلند شونی و چاکی او خواهی لو رجو لخی همه والله پینج رج من کجوری میل بیم در شیتم ای باشه ام نعمتی صحت و آزادی شو رج منو تو همانه لای نخوش ام ابی بیر من لما بیتو بیر لما بکینو جاری کن دو کسشون با کریکاری پیکو بون یکی از سری آواه مقصر و بینا وشته امسر جاده و سعر جوانانی که بر رفیق گیوتی باشه که امانه باش کردم و تو لکی اونو باشی منی توی تی آنها بود رفیق گی زور جیر بود دستی گرودی بود خسته خانه بردی قاوش یک سری که همو یا دستش کاو یا قاچش کاو یا هر دو قاچش کاو یا پشتش کاو هموی لگز گیراو یا نه ادرو بردی قاوش کیتر یکی چایی بس راوا یکی سری بس راوا یکی سگی هال در راوا یکی ورگی هال در راوا برد يقاوش كانوا هم يقرانوا يا نادر وتي بيا بقرا وتي بالي تي كامن هم نخوشي وبلا مصيبه ده بشكرا منو تلك يا بوين بو شكري خوانك كات يا شيت لا نخوش بالله الحمد لله الذي عافاني من ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلقنا تفضيل بخواي قورا هاتشي بارو سر باري سر زويه هي يك انسان به صحتي باجنبه فلسقناه نه فقير و هیچ نیه خوای گور لش تا لش ببارو نخوشه کان شفا بده براستی ابي چوین الان خوش بیری او من بتو روجی منو توش تو شبین انسان معرضه بو همو ناراحت یک لحیاتی دنیا کاتی اچیت الان خوش عبریه ایضیا اکل انسان جیر به ان فی ذلک لذکرا لاول الالباب لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهید انسان جیر به بیره کاتوا سپاسی خواه که لسه او نعمتی تندرسی لش ساغیه حتی لش من ساغه بشوین پاره اگر رین
1: که پارش من دست که و پیره بین خو منو پاره به دوائی لش ساغیه اگر این دست نکوه وانیت خواه جابه ریزان مسئله سردانی نخوش کومل عدابی هیا انشاءالله لجمعی ده هاتوه لخزمتانه باسیه کم خواه گوره روی رحمت کاته همو لایکمان بزهی به حالی همو لایکمانه بیتوه خواه گوره لبلا و مصیبتو نخوشی و نخوشی خراب خو منو اولاد و مال و منالو دوست و عزیز و خوشویسان من بپارسی خواهی گوره لش ساقی و تندرستی من بردوام که اوانی لش یان ساقنی خواه صحت یان پی بدا اوانی دوای دعای خیر یان لیمک و شفای نخوشکان یان خواه شفای نخوشی همو لایکان بنیری ایشو آزاری همو او خوشکو برایان من کم کیتوا کل سلجیگن و لخستقان کانان بیمارن یا رب العالمین خواهی ولات و ملت و نشتمان من بختور و آسودکا اصلاح حالی همو لایکمان که لمصيبتي خراب وارزو اسماني هم ولاكمان بباريزا يا ربي خوايا لسر دينداري بمان جيني لسر ام دينا مباركه دامزراو مانكي لسر ام دينا مباركه بمان مريني لجر علم بياخي محمد مصطفى هم ولاكمان لرج قيامتها كوكيتوا ربنا اتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا روبكن اخواه باخواش الرحمه مانتك.

0: بۆ ناسینی ڕاستەقینەی پەروەردگار و پایەکانی ئیمان، بۆ بنیادنانی بیروباوەڕێکی پتە و پاکردنەوەی دڵ و دەرون و ڕەواننەوەی گومانەکان، بەرنامەی بیروباوەڕی موسڵمان پێشکەش دەکرێت. برنامه بیروباوری مسلمان آماده کردن و پیشکش کردنی مامۆستا حسن علی بۆسکێنی. برنامه بیروباوری مسلمان
1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ويقين برزان خوشبستان لهر شويكن لهر جيقايكن صلاة ورحمتي إخواتان لسربي خوشحال كدين وخزمتان لبرنامي بيروباوري مسلمان من دمبي وەکو جارەکانی ترش ئاماژم پێدا ئیمان بە شێوە کردەییەکەی بە شێوە عملیەکەی وەکو کە قورئانی پیرۆز وێنایدەکان نیشانی ئێوەی بدەین بۆیە ئێمە نمونەگەلێکی یەکجار جوانمان هەیە لە قورئانی پیرۆزە لە سنەتی پێغەمبەری بەرز و بەڕێزە عەلەیهی سەلاة و سەلام کە دەتوانین لێیانەوە لە ئیمان تێبگەین. با ئیمان نبیت جدلیچی کلامی، نبیت کمالک نقاشات، ایمان چیه و ایمان چینیه. ایمان لراستیه اوی که قرآن لئمی داوا دکات، ایمان لپالیا رسید هیا که کردارا و بختوری هیا و باجدان هیا، قربانیدان هیا، وەکو چۆن بەرهەم و سایە و سێبەریشی هەیە هەم لە دنیایە هەم لە قیامەتە. من پێم خۆشە هەر زۆر بە سریعی بێمە سەر شاکارێکی تری جوانی ئیمان کە لە مرۆدا زۆر غایبە، ئەویش دەکاتی ئیمان لە دەسەڵاتە خۆی دەنوێنێ، لە هێزا خۆی دەنوێنێ. وای گەورە چەند بەسەرهاتێک چەند قسەیەک لسورة الكهف وإما باز دكا كما جمع عندي خيني نوا يشي لم قصانا نموني دي صلاة داري چي إيمان داري كقرآن في دلي ذي القرنين. أما العلاقة معنا داخل وكسا چي بوا چون بوا خلطي چي بوا بتزمان اخسي كردوا أو أزور بو إما قرين نيا. وكو سيد دفرميت قصة قرآن يكان براسي زمن وشوين وشخصياتا كان تيدا پرن بو بكالتي همون زمان وكاتي چي بين و وێنایە چی جوانی قورئانی بمان باز دەکات بزانین ئەم پیاوە ئەم کەسایەتیە کە دەسەڵاتی هەبووە و لە پاڵ دەسەڵاتەکە ئیماندار بوو بزانین چی کردووە، پەیامی چ بووە، چۆن دەسەڵات بەکارهێناوە. پای گەورە دەفەرمێت وەیەسئەلونەکە عەن ذی القەڕنەین، ئەی پێغەمبەر عەلەیهی سەلاة و سەلام جولەکەکان مشتیکەکان دەربارەی ذی القەڕنەین پرسیار لێ دەکەن، هەڵبەتا پرسیارەکان بۆ تەحەدیە، بۆ بێدەنگکردنە. بەڵام خوا گەورە لە پشتەوەیە ڕاستیەکان بۆ ڕوون دەکاتەوە و وەڵامێکی کەمەرشکێن دەدەیەوە بە ئەوە. تۆ بڵێ قول سەئەتلو عەلەیکم منه ذکرا، من لەمە دوا دەنگ و باسی ئەوانتان بۆ باس دەکەم، بەڵام هەمووینە منه بەشێلۆ قسەیە کە وەکو بڵێ وێستگە گرنگەکانن. وێستگەی یەکەم ئەوەیە ئیننا مەککەنا لەه فی الأرض، ئەم پیاوە خوای گەورە متەمەکینی کردبوو لە زەویە، دەسەڵاتدار بوو، منازعی نەبوو، منافیسی نەبوو. وئاتێناه من کل شەیئین سەبەب، هۆکارەکانی پێشکەوتن و گواستنەوە و ئاوەدانکردنەوە و ڕزگاری هەموو پێدا بوو. ئەویش فەئەتبع سەبەبە، ئەویش شوێن ئەسبابەکان کەوت، نەچو ئیهمالیان کە، نەچو بڵێ خام لەگەڵە هیچم ناوێ، تەوەکول بەخوا. ئەمە تەوەکول نییە، پشت بەخوا بەستن نیە، بەڵکو پشت لە خواکردنە. بۆیە فەئەتبەع سەبەبە، هەموو هۆکارەکانی بدستو گرتو شوینیان کود بم هکاری که خواهی تعالی پیدا بو و رایس پردمو جوله چی برو مغرب کد بوی حتی اذا بلغ مغرب الشمس روی حتا او شوینی که لبر چاو روش آواده بی تو لسر دریا بی روش دریا آواده بی لپنای شاق بی لشاق آواده بی لپنای صحرا بی لصحرا روش آواده بی حتا او شوینی که توانای رویشتینی همو دکری بوی برو برو او رویشت وجدها تغرب في عين حمية ببرتشاوي أوا روش لآويك وقريش رشا آوادب لم شوينيها ووجد عندها قومها قلي شبيني قومي شبيني قلنا يا ذا القرنين أما فرماني خواي تعالى أما رين معي بروردقار من أي ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا يا ساكا جبجك يا ساكي توسيا او کسانی که شایانی عذاب عذاب یانده او کسانی که شایانی چاکن چاکن لکل داوک اما یاسای حق و عدالت دبی تاوان کاران سزا بدرین دبی چاک کاران وصف بکرین و پاداش بکرین ایوش فرموی قال اما من ظلم او کسی که استمکار بی فسوف نعذبه یمن دنیا سزای خوما انده دین ثم يرد إلى ربي فيعذب عذابا نكرا لا باشان كقرا وقيامته سزايوي زول لو يير خراب تركواتا فرانسيب ومبادئكي او بوكا استمكاران دز بقري وسزايان بلا بتقدر تاوانكي شاكا كاران بشتيواني لبكا مكافأة عمكا وأما من آمن وعمل صالحا وكا شاكا كاربو إيمان دار بي فله جزاء عن الحسنة أولا يخداي تعالى بلاشي زور قوريه وإيمش وسنقول له من أمرنا يسر إيمش أحسن كاربو دكين إيمش كارباشي بودكين نبشتوين لي دكين ثم أتبع عصبا كواتا الجولي مغربي تواكرت بسر كوتوي حتى أمسر روي أو قومي حكمي لبين أكردن حقي لنا ودا بلاو كردنوا يا سايش تيازي بجي كردن ويدا تشكي قوريشي بودانا بن أو التعالي مكيبو بيت كالاق الحقا بيودشي ظلم بيت ثم أتبع سببا لفاشان بوهو كاراني كهيبو بكاري هنا رويشت كشتيبوا هتشيهبوا حتى إذا بلغ مطلع الشمس حتى قيشت أشوينيك روش اللي هلدي وعطى لبس عن روش هلدي وجدها بين روش هلدي لسر قومك لم نجعل لهم من دونها سترة بيزك للروشي ساتلي شنب يعني وقتكي وابوا كاكاتي ناو خانوش تكان نبوا يعني قومك ودا دوا كوتوبك يستاج لهندك شوينيكان الجيهان داي خلقية تنيا كبريشي هي تنيا كبركشينيا اما نجوابون دیابو لروی دنیای زور زور دوا کوتو بون زور بجیو ما بون حتی خانو جگاو رگاشیان بو خویان دابین نکتو کذالک اب همان شیوه لو جولی کلوی دا وقد احطنا بیما لدهی خبره اما قداری تواو من بسر ام کساتی دا واتا کذالک یعنی چین کذالک فعل ما فعل چی کرد لمغریب اوشی لمشتیق کرد واتا همان یاسای جی بجی کرد أمان ياساي تطبيق كرت ثم أتبع السببا لباشان وكاركاني قواصنوي بكار هنا حتى إذا بلغ بين السدين حتى قيشت الشوينيك كدوت شيابون لناو تشياكان دا راروي كبو قيشت أشوين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا بديوي ذا القرنين دا او قوم دجيان والله زمانيان زور مشكلة بو حتى بحال تواني لقسكانيان تيبغانو اوش لا ذي القرنين تيبغا بلان قرين قواني المهم في ايو عاقل بجيناكوهد رقاشي دوزيو بو اويكا ليان تيبغا اوش لوان تيبغان جار هوا انسان بزماني جستليكتر تيرقات مهامك او بو قالوا يا ذا القرنين وتيان أي بشاي باش أي خواني للصلاة أي ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض قبيلهن بناوي يأجوج ومأجوج كبراستي ولات يعني ويران كرتو همو صالي إيما تشي برهم من هيا بسر من دادن همو يدخون ودبنو هجبو إيما ناهي الله ويران يعني كرتو فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم صدا إيما باريك بكوب كينوا بوئي اللي بيني إيما أوان دا صدق ريقريك دروز بكي أما بيش نيار قالا أمبيا وقورا وتي ما مكني فيه ربي خير فأعينوني كاكا أمن باري إيو مناو أو لصلاتك أخلاي تعالى بمني دا ولا باريك إيو قرين ترى من بو بارا نهاتو بوئي فأعينوني بقوة إيو ببازون بدستي كارها وكارم مكان أجعل بينكم وبينهم ردما نكسد الردم تعمد وزدكم ردم بهستري لتشي لسد شيب كان إيوه آتوني زمر الحديد باس آسني قورا قورا ببينا بوان هنا حتى إذا صابين صدفين حتى ببرزي أم شيايك اللي ويبو آسني أنكو كردوا قال الفخوم حتى إذا جعله نارا وسائلي بدست بكبان وآتيناه من كل شيء السبب حتى تواني بكاتي يك بارتش آقرو وكو كورا آقا تماشا كورا دكي أو آسوشتانا همو بونا بارتش يك آقر قال آتوني أفرغ عليه قطرة وتدي أوجا نحاس مسم بوبينا وما دانيكا نقال اتكال دكري حتى بمشي وصختيو بهزيا رض مكيد وسكت وهذا فرن فما استطاعوا أن يظهروه أو أن دلوز بنانتو عن سركون وما استطاعوا له نقبة أو أن دش بهز بنانتو عن كنيبك وعتاب بتواوتي الرجلي لم قبيلية كرت كذاري جكبين أم طالان كاريا بنو أمي لتاب الله كنو قال هذا رحمة من ربي فرموي براسي أوا رحمتك الآن بردقار مو وي بيهل نكشا نكد بيهواتي خوي فإذا جاء وعد ربي أقبليني بردقار بي جعله دك أم صدى بارتا بارتا دك وكان وعد ربي حق بليني بردقار يشم حق ليه دائما تشيور بقلين لم تشيروك جوانا أوي كي إما وري دقرين لم تشيروك أوي كبراسي مسلمان دبي متمكن بيت وتا أمبيا وصالحا أمد صلاة دارا فأيقر الله مقامي مدحا دفرمي إنا مكننا له في الأرض تمكين ودى صلاة تيجي خراب نية تاوان نية مسلمان بي شرم بباسي بكا بي عيب بباسي بكا أما خاليك خالي ديوان بدست وقرتني هو كاركاني بيش كوتن وسر كوتن تو بتوی سر بکوی ببی اوی که یاسا گر دنیا کان یاسا شرع یکان رد ساو بکی اما تنیا لخیال دا تنیا لأرزی واقعان نای بینی بوی پیویز دکا وسائلکانی پیش کوتن بدستو بگری بو اوی که تو سر کوتو بی ام پیاوا رحمت بو تنیا بوان نوستا کلشوین و جگا که خوی عدالت بلاو کاتو بلکون روی بو روش آوا بو روش حالات بو شیمال چکه جولی آخری بو شیمال بو باکر بون لهر سی چیانا ام عدالتون ام یاسا جوانی برپا کرد که ستمکار دبی تنبی بکره دبی چاککار رزی لب جیره و پاداش بکره لکات که دگا بمشوینا لجولي باكورا ام قوم الدين پناي بودا بان چكا بو ديارة بستويانا بياوه چي باش هيا كساياتي چي بهز هيا كبرنامكي وايا ياساكي اوايا ستمكاران تنبيدكاو پاداشي چاككاران دكا جالو باشتر چيا اوانا جيريان خواتو بدست يأجوج ومأجوج جوكا دو قبيلة بون تالان شي بون دنيا خور بون برهمو رنجي دستي خلشيان بطالان بردوها بوی پنام به نکواتا لانسانی چاککار چاوری کراوا که تو داوای لیبکی یارمتی دا لکاتی مظلومیت اوان پیش نیارکان اویا پاری بکو کنو بلان نه پیاوی گورا تالانچی نیه پیاوی گورا مهامکی پیشکی لوه گورا تر دبینه کرتی حل بینه وکو کریکارک خوب بینه تو پاره گور بگریو پیر را بیریو او چه چاکه دیگر خلق کاده که وکو سرکزکانی امرو که همو هدف و آمانج و مهامیان بوده پاره میمو خوانو بنا مالکان دو علمان بایده خلق چی بسرده گرینگ نیه ولاتو سروریو داهاتو گنجو آفرتو منالو شورشو میجو خباتو داهاتو همون با قربانی پارو با قربانی کمپانیا دکره اما مهمی انسانی گورنیه اما آمانجی انسانی گورنیه اما آمانجی انسانا بچوککانا با معنای کلمه او وستی من کارم لی ایو دوه پیویسم به هیزی بازوی ایوه که واتا گرینگ تو هیزی بازوی خلق گنج پیاو آفرد بکار بینی بو اوی هاوکارد بی بو آوادان کرنوی ولات او نیده توانی ببی بازوی اوان ببی یارمتی اوان لمهامکا بپلا سرکوتو بکره گری لم چطا گری و تالان شه بگری بوی انسانی گوره درفت ورده گره بو اوی خلق بکار بینه لچاک کاریه بوی او استفاده لوان کد ام پیاوه گورترین عقلی بکار هینا گورترین تکنولوژی بکار هینا گورترین هیزی تکنولوژی بکار هینا که آسن و مصبه کوا لیگ بدا بوی آگریشی گوره لپال یکا بیتوینه توا بشیویشی اونده هندسی به هیزی بکا و لوسی بکا نبکری پیا اثر کوی نبکری کونی بکی که واتا ام پیاو صالحون ام پیاو دا صلاح دار لقیمه هیزا بوا چون لقیمه جوانی و اخلاقا بوا چون لقیمه گورایتی بوا چون للودکی عدالتا بوا آوات للودکی هیزا بوا که ما براسی زور زور گرینگه فعلا لمها مکشی سرکوتو بون لپیا مکی سرکوتو بون توانی او برنامه که دای ناو توانی او مهامه که هیتی لجیانی خوی دا زیبجی که که براستی لدنیا امر رویا سر کرده کان گوره کان حق وای سوره که هف بخوین نو تماشان مهامی گوری گوره و سر کرده کان بکن که گوره کان دبی آوابن اما دو جور ملکاتی من هی خواه گر دو جور ملیچی باز کردوه ملیچی که مفسیده ملیچی که لپنای خلقه خلق چیکه ملیک بو خلق خلق چیکه ملیک بو خوی داود ملیک بو سلیمان ملیک بو اما ملیک بو بلان نه لپنای خوان لپنای خلقه باشه قارونش هم ملیک فرعونش هم ملیک بو نمرودش هم ملیک بو بلان نه لپنای خلقه لپنای خویانه دنیا رو شروعه دنیا ملکیتی امرو ولاتان اروپی باشه چیزو ملچیتا تماشا سویسرا بکا تماشا کندا بکا تماشا بریتانیا بکا تماشا نرویج بکا سوید بکا استرالیا بکا ولاتی ملچینا بلا حتا او پر جیانی خلق آسوده و خوشه جیانی که دا مسوگره ای ولاتانی امش ولاتانی ملچیو او ما هنه بحساب فدرالی و بحساب دیموکراسی و بحساب جمهوری بلا حتا او پر ظلم و غدر و يعني قندلي وخرابكاري وتاوانكاري كبراسي اما قرآن زورن ما يقوري عظيمي تدايا بو إدارة دانو برايو برني دنيا كأم قصيا ايش كلم قصاني كبراسي جي خويتي اما بندو آمرشقاري ليور بقرين ودراسي لسر بكين وبيخويني نوا وتيبقين كإيمان اما مهمه که ایت ایمان دبی آوادانی بی ایمان دبی روشنایی بی ایمان دبی عدالت بی ایمان دبی بردسته بکری چون لخیزانه چون لطاکه اواج لکوملگایه اواج لصلاته اواج لحزارته اواج لبنیتنانه ایمان بو دنیایه بو دواروشه بو تاکه بو کوملگایه بو تواوی بشریته اگر ایمانک برهم سمری نبی اول راسی بسناوی ایمان دنه براسی ایمانی رزان خوشویستان تعلقه چیتر بخوای بلادست دست پیرین بای گوره یار و یاورتان.

صلاه وسلام اخوان نصر روحي تخاتم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين إسرانو برزانو دلسوزانو خوشوستان جوگراني برز لرادو محراب وصلابي خواي پروردگارتان لسربي خوشحالين كوال برنامه كي نوي پتامغين ولبرنامه كانتان لباقشي فرمودا لا هفته رابردو لخزمتانا لسرباسي يقين و دلنيايكا چن كلميك من باس کرد لسر او فرمودي رسول الله صلى الله عليه وسلم كفرموي براستي يقين يكيك لصفة جوانا كان انساني مسلمان داول اخواي پروردگار بكن كوا سلامتي دين تانبيه ببخشه و پاشان فرموي هيتش تيغنية لدواي سلامتي دين درابي بإنسان لا دلنياي باشتر واتا دلنياي والا مروفكا بيجيني بإيمانكي سلامتو وبختوري دنيا وقيامتي بكا لدريجي أم حديثيا بيغمبري عزيز عليه الصلاة والسلام درباري حتى دعا كانش من فرمويتي با دعا من بشوازيك بي كدلنيا بين خواي تعالى لمن قبولك أفرمي أبو هريرة رضا ورحمة خواي لبي فرموي پیغمبری عزیز علیه الصلاة والسلام فرموی ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاهن أفرمي ودعا بك وبفارر والأخوة كدلنيابي دلنيابي لويك واخوي تعالى دعاك إلي قبول كردوي چونك بيقمان بن خوي تعالى قبوليناك الوري ناقري دعای کسک که دلی غافل و بی آگای و بی هوشه و تا دلکی و یقین ندلی آنیه با گمان و بدلی کی خماوی و بدلی کی نوعی که و دعا و پاران و اکا قناعتی نیه با وی که لی قبول کری لبرو فرمی دعا کتان باوابه بوی با شدادی کری اوز فرمی که سید الاستغفاری پی فرمی سيد الاستغفار أما يكبلي اللهم أنت ربي يعني خوايتو پروردگاري مني لا إله إلا أنت پروردگارتو شريك الدنيا خلقتني تو من الدروس كردوا وأنا عبدك من بنديتهم وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت لسر بيمانو لسر بلينكاني خومم أوني كتوانان به أعوذ بك من شر ما صنعت فنابتو أقرمي پروردگار لهرشتك وأنجامي أدم لغناه تاوان وخراب لجيان الرجانيدا وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي ودان أنيم بهمو أو نعمتانيك هي توي وبسر منا ويو أزانم كنعمتكان هي توي أي پروردگار وأقرموا لهمو غناه تاوان كان دان أنيم بغناه تاواني خوما وأقرموا اغفر لي خوالم خوشبا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت چونك هيج كسيق لي خوشبو نيه لغناها كان إلا تونا بأي پروردگار قال ومن قالها باشان رسول الله صلى الله عليه وسلم فرموي هر كسك ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة فرمي هر كسك أمي فرمو أم دعائي خوينت يقيني بو دلنيابو لويك واخوالي قبول كردو أم دعايا أو روجمرت بيجوي إيوار بيتوا أفرمي أو كسل أهلي بهشتا ومن قالها من الليل وهركس يقل الشوابي خويني واتا داخل بو بشو دعاكي خويند وهو موقن بها يقيني بك أخوي تعالى دعاكي لوري قرتوا فمات قبل أن يصبح بيجوي كبياني بيتوا أم كسمرت فهو من أهل الجنة أو كسل أهلي بهشتا واتا بيجوي كبياني بكاتا ومادم لسر أو دعاء مردوة لدواي أو دعاء مردوة لأهلي بهشتة لقرآن بيروزا آتي زور مان هي درباري يقينو دلنياي درباري وصف أهلي إيمانك كأهلي إيمان دليان آودانا بدلنياي كي تواو لقل إيمانك يانا يقينك تواو يان هي هيج قمانو دو دليك يان نيا لبال أميشا ببيتشوانوا باسي كافرانو اواني اهلي دوزخك اوانا دليان خالية لگمان و دودلیا اجین یقین لدلیانانیه لبرچی لبروک ایمان لدلیانانیه و اذا قیل ان وعد الله حق اگر پیان بلی وعدی خوا حقا والساعة لا ريب فيها قيامتش قماني تيانية ديت قلتم ما ندري ما الساعة أما أنا هل لدودليا أجين إيمانيان بينيا لدودليا أجين إن ظن إلا ظن أما أنا هل قمانيان لدلايا وما نحن بمستيقنين يقينيان نيك أشتك الراستو حقا الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمة إخوائي بفرمي لتفسير أم آياتي أخوائي تعالى باس يقيني كردو لزورك لآيات كاني قرآن كردويتي بيكيك لصفة جوان كاني حتى پیغمبران پیغمبران عليهم الصلاة والسلام بقشتي حزيان كردو خلقي أم يقين لنا ودليانا به بوي أفرمي وليكون من الموقنين باس إبراهيمك عليه السلام لدواي أويك بدواي أويا أقري جارك مانقو جارك أستيركانو جارك خورو خواي حقيقي بدوزيتوا لدوايا دلني عيب خوي بدا بويكا أفرمي وليكون من الموقنين أوانك دلني عيب أداة دليان باسي هريق لبيغمبرانك صلاة والسلام إخوان لسربي كتون بدوا يقينا قراون بيقومان بن يقين بسراو بصبرو وأنه بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين أو كسأقاتا وكوت شلا بوبي إيمان شلا بوبي الدين وآيات كاني قرآن دلنيا لسري ودلنيا لإيمانكي ويلي أكابي جيني بلو بايشي برس بويا سود أبيني لآيات كاني قرآن بويك إيمانك راسقيني بودروز دبي لنا وناخيا ودليشي دلنيا أكاتا ولويك إيمانكي سلامتا بيقومان بن لويك واهر كسيك يقيني بيت لسر كارو كردو عبادتو دعاو خواناسي وهمشتكاني جياني دنياي بيقومان بن برهمي تايبتي هي بويا برهمي دلنياي سي مرتبي هي برهمي دلنياي سي مرتبي قشتي هي يكميان علم اليقين دوهميان عين اليقين سيهميان حق اليقين علم اليقين بريتي لا اويك انسان زانستكي بو دروز بي لا كومال بلغو نشانك اي بيني بلغو نشانك لوياك خبركي بي ادري درباري آياتيش قرآن حديثي پیغمبري عزيز عليه الصلاة والسلام درباري بهشت و جهنم امشتاني بازكري يان باسي پیغمبراني پیشو اكري امانا بز جراو تو باس كراوا ام خواني بينيوا اما پیوتر علم اليقين قناعتي شيبيتي ايماني شيبيتي عين اليقين كامي عين اليقين اوياك انسان شتکه بچاوی خوی ابینه وکوی کسک شتک ببینه وکو چون پیغمبر ابراهیم علیه السلام داوای کرد لخوای پروردگار خوای تو چون مردو زندو اکی تو خوای تعالی چوار تیرکی پی فرمو که سری امرو پرچه پرچه ان که تیکل ان که بیک او هر اومل اگلو گوشتکی نسر شاخ دابنه تا خوای تعالی پی نشان بده که چون مردو زندو اکاتو اما پیوتر عین الیقین مشاهده چاوه بچاوه ایبینه حق اليقين هيا حق اليقين اوهيك انسان تواو دلنيابه دستي لبدا با حواسي لاشي خوي حواسي خمسي اتر آيا اگر شته بي چه جيبكا بزمان يان بوني بكا ببون يان بچاو بيبينه يان دستي لبدا هسي بيبكا امشت حقيقتي هيا اما بيوتر حق اليقين اگر بگر رينو بو نمونه اكي برجستي خو من اگر کسی باسی هنگوین با کسی شکب که اله هنگوین آوایو شوازکی وایو رنگکی وایو به نوع باسی که ام کسا اتا ایسا هنگوینی ندی بی بلام وصفی با که امیش دلنیا که هنگوین ماده که و هیا موضوع که و هیا لدوای او ام کسا اگر هنگوینکی هنه بردسی و پیشانی دا و تی اما هنگوینکی اما شیلکی اما به نوع که و آوایا اما رنگکی تی دوای اوی کبینی اما بتا عین الیقین لدوای اما حق الیقین کی چیا بریتی لوی کوا زمانی اکات سر زمانی لی ادا هنگوینا کچی جکا کشیرینا انجا دلنیا ابیتا لوی که ام هنگوینا شیلیکا و شیرینا و تامکی وایا رنگکی وایا دلنیا ابیتا لسری اما لە بینینی بەهشت و جەهەنەم علم اليقینمان هەیە. هیچمان لە بەهشت و جەهەنەمەوە نەهاتووین، هیچمان لە دنیای قیامەتەوە نەهاتووینەتەوە، بەڵام بە بەڵگە و نیشانەکان بە ئایەتەکانی قورئان و فەرموودەکان دڵنیاین لەوەی کەوا قیامەتێک هەیە، بێگومانین لەسەر ئەوە. بۆیە هەر ئینسانێک لەسەر ئەو بێگومانیە، لەسەر ئەو دڵنیاییە ژیان بەرێتە سەر، ئەچێتە بەهەشتەوە. بێگومان بن لەوەی کەوا دامەزراوی دڵ و دەرونی ئینسان ئەلەمەیە خۆی ئەبینێتەوە. بۆیە ئیبراهیم عەلەیهی السەلام لە کاتێکە کە بەرامبەر بەخوای پەروەردگارە فەرمێ خوایە حەزەکەم پیشانم دەی چۆن مرد و زیندووەکرێتەوە، خۆ ئەمە نەبێ کە ئیبراهیم عەلەیهی السەلام قەناعەتی نەبێ، بەڵام بۆ چییە؟ وەلاکین لیەتەمەئینە قەلبی، بۆ دڵنیایی دڵی خۆیەتی، بۆی بیبینێ، بۆی کە بە خەڵکیشی بڵێ خوای تەعالا ئاوا مرد و زیندووە کاتەوە. و پاشان لە فەرموودەی رەسول الله صلی الله عليه وسلم فەرمێ: البر مطمئن إليه القلب، چاکە ئەوەیە کە ئینسان دڵنیابێ لەناو ناخیا. لە لفظێکی ترا فەرمێ: الصدق مطمئن إليه القلب، ڕازگۆیی بریتیە لە دڵنیایی ناو دڵی ئینسانەکان، بێگومانی و یەقینی ناو دڵی ئینسانەکان، چونکە هەموو بەندێک لە بەندەکانی خوا کاتێ بگا بە دەرەجەی دڵنیایی و یەقین، بە عیلم پێی بگا، بە دەست پێی بگا، بە بینین پێی بگا، ئەوە ئەگاتە دڵنیایی لەناو ناخیا. کە لە ناخیشیا دڵنیایی دروست بوو، ئیمانی کامل و پتەو ئەبێ. بۆیە کاتێک کە کەسێک ئەبینی زیکری خوا ئەکا، ئەم زیکرەوای لێ ئەکا پەیوەستیەکا بە خوای پەروەردگارەوە. بۆیە خوای تەعالی ئەفەرمێ: ئەلا بیذیکری الله تطمئن القلوب، چی شتێک لە غەیری زیکری خوا دڵنیایی ئەدا بە ئینسانەکان و دڵی ڕاوەستا و دامەزراوەکە؟ ڕاوەستا و دامەزراوی دڵی ئینسانەکان لەوایە کە ئینسان هەر خەبەر و هەر شتێکی پێ بگا لەلایەن خوای پەروەردگارەوە، گومانی بۆ دروست نابێ و دڵی دامەزراوە بێ لەسەر ئەو یەقینەی کەوە هەیەتی لە ژیانی ڕۆژانەیدا. کەواتە بەڕێزەکانم ئەبێ ئاگامان لێی بێ، یەقین سیفەتێکی جوانی ئینسانی ئیماندارە لە کار و کردەوە و عیبادەت و خواناسیەکانیا، چونکە بەڕاستی خوای تەعالا داوەتی بە مرۆڤەکان بە شێوازێکە یەقین لە ژیانی ڕۆژانەتانا بەدەست بێنن بۆ ئەوەی بگەن بە پلەوپایەکی بەرز و بڵند. یەقینیش بەڕاستی ئەگەر بمانێ بەدەستمان بێت، سێ خاڵی گرنگ هەیە کە لەبەرچاومان بێ. یەکەمیان تەدەبورێکی باشمان ببێ لە قورئان، قورئان وەربگرین، قورئان بخوێنینەوە، سەیری بکەین، مەعناکانی تێبگەین، چونکە بێگومان بن لە لێکۆڵینەوەی قورئان ئەتوانین بگەین بە یەقینێکی تەواو. خوای تەعالە لە قورئانا ئەفەرمێ: کتاب ئەنزەلناه ئیلەیکە مبارەک لیەدەبەڕوا ئایاته ولیەتەذەکەڕ ئولو الألباب. ئەو قورئانی کە خوای تەعالە نازلی کردو مبارەکە بۆ ئەوەی کە ئێمە تەدەبوری تیا بکەین، بیری لێ بکەینەوە و بەدوای عیلم و زانستەکان یابگەڕێین. دووهەمیان تێڕامان لە ئایەتەکانی قورئان بە تایبەتی ئەو ئایەتانەی باسی نەفس و جیانی خۆمانەکە، ئەو ئایەتانەی کە باسی مرۆڤ خۆیەکە، کە ئەفەرمێ: سنوریهم ئایاتینا فی الئافاق و فی ئەنفوسهم حتا یتەبەین لەهم ئەنەه الحەق. ئەفەرمێ ئەوەی کە خوای تەعالی ئەفەرمێ تێڕامان لە بەڵگە و نیشانەکانی خوا، ئاسمان و زەوی، کەون و کائینات، و هەتا لە نەفسی خۆشتانە، و فی ئەنفوسیکم ئەفەلا تبصرون، هەتا لە نەفسی خۆشتانە کە تێڕائەمێنن و سەیرەکەن، ئایا ئەوەی کە بۆتان ڕوو نەبێتەوە دڵنیابن لەلای کەسێکەوەیە کە حەق و ڕاستییە کە خوای پەروەردگارە؟ خاڵی سێهەم کە بەهۆی یەقینەوە ئێمە ئەمانەوێ دەسمان کەویان بگەین بە پلەی یەقین، بریتیە لە العەمەل بالعلم، عەمەل بکەین بەو عیلمە و بەو زانستەی کەوا وەرمان گرتووە، وای لێ کردوین و دڵمان دامەزراو بووە. چونکە ئینسان کە عیلمی بوو بە بابەتێک کە یەقینی بۆ دروست کرد لەناو ناخیشیا داکوترا و پێچەوانەی عیلمیش نەبوو و دڵیش قبولی کرد، دڵیش وەری گرت، بێگومان بن ئەو کەسە ئەتوانێ بگاتە پلەوپایەکی بەرز و گەورە. بۆیە ئەگەر دیقەتی سوورەتی تەکاثور بین، ئەو سوورەتە هەموو بابەتەکانی بۆ ئێمە باس کردووە که هر سه مرتبه کی علم الیقین و عین الیقین و حق الیقین بو ایما باس کردوا که همومان ابه بدوای بروینو تیرامان بکین تابگین بپلو پایشی برز و جوان تاوکو دلنیابین لجیانی دنیا و قیامت من و دواب کین که خوای تعالی انشاءالله یقین من پی بدا دل و درون من دامزراو که لسر ایمان و اسلامتی صبر من پی بدا تا بتوانین بهشتکی خوی بدز بینین لیر دادین کتای برنامه امجار من وای گورا دلنیا من که صبر من پی ببخش ایمان من سلامت بکا یکی گبین لو کسانی که و اهلی ایمان بین اهلی خوای پروردگار بین کسیک بین که و نزیک بین و لخوای پروردگار طاعت و عبادت کان من لی قبول بکره خوای گوره لگناه کان من خوش بی لگناه دای کباک من خوش بی لگناه مردوکان من خوش بی لگناه ما مستاکان من خوش بی بختوری دنیا و قیامت من بکا دلو درون من دامز راو که لسر ایمان و اسلامتی کوتا و شی سر زمان من لا اله الا الله بی خوای بختور من کی خوای دل خوش من کی پاداشتی خیر من بیتو ببهشت آمین آمین الحمد لله رب العالمین والسلام علیکم و رحمت الله.
1: رادوی محراب رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بو رفکردنی فرمودکانی دوهمین پیغمبر صلی الله علیه و سلم. رادوی محراب دنگی محرابو منبرکانی کردستانا خوانک بو زانایانو میراتگیرانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم نوریک با روشن کرنوی دلی بی سرانی.

بسراني برزو خوشويز صلاة ورحمتي خواي پروردگارتان لبيت لرادوي محرابوا يو بيستي ختم قرآني بروز دبين بدنگي ما مستاي قرآن خين عبدالله عواد الجوهني جزئي چوارده كبسرتاي سورة الحجر دس بدكات بآيتي صو بستو هشتي سورة النحل كوتاي بيدت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

تفرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة

الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض

فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وقال الذين

وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم

إليك، ونؤمن بك ونتوكل عليك، ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد، ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم لك الحمد، أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت العزيز الحكيم فلك الحمد، أنت القوي العزيز فلك الحمد، أنت الغفور الرحيم فلك الحمد، أنت السميع البصير فلك الحمد، أنت الأول فليس قبلك شيء فلك الحمد، وأنت الآخر فليس بعدك شيء فلك الحمد، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء فلك الحمد، وأنت الباطن فليس دونك شيء فلك الحمد، لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله، وبيدك الخير كله، أنت نور السماوات والأرض ولك الحمد، أنت قيم

به أو يحثنا على فعل ما نهيتنا عنه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك يا ذا الجلال.

من شر ما علمنا ونعوذ بك من شر ما لم نعلم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم ويا منفس الكرب يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما نسألك اللهم أن ترحمنا في هذه الليلة رحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ونسألك اللهم نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع ونسألك اللهم لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة يا ذا الجلال والإكرام.

إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح متقبل مبرور برحمتك يا عزيز يا غفور. اللهم ما سألناك من خير فأعطنا وما لم نسألك فابتدئنا وما قصرت عنه آمالنا وأعمالنا من الخيرات فبلغنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن

برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك

الأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد حق اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 لقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. أبو هريرة خوالي الرازي بيت لبي غنبري خوا وصلى الله عليه وسلم ديرت وكفر ميتي هركس يقل الرجل دا صجاد أم ذكر بكات كبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. أو وكوايا دقردني آزاد كردبي وخواي پروردگار صد حسنات وشاكي بودنوسيو صد قناه تاوانشي ليد سريتوا وأو رجش بهوي أو ذكروا خواي پروردگار تا إيوارا لشيطان دي پارزي ولو رجدا هيچ كسيك ذكري كيتري نكردوا باشتر بي لم ذكرا إلا كسيك زياتر لو أو ذكري كردبيت.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

فرمودەی پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و سلم سبارت باوتی کاتی نوستن و راکشان لسرجه باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أخذت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل: اللهم إني أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، واجعلهن من آخر كلامك، فإن مت من ليلتك مت وأنت على الفطرة. قال: فرددتهن لأستذكرهن، فقلت: آمنت برسولك الذي أرسلت. قال: قل آمنت بنبيك الذي أرسلت. واتاب الرأي كر عازب رزي خويلي بدلي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمويتي كاتي دچيت سر نويني نسنكت دزنوشي طاو بگرا وقبو نوش دزنوش بگري اوها او جال سر لاي راست راكشي بلي: اللهم إني أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. واتا خوايا خمدايا دستي تو كاري خمس فارد بتو پنام هناو بو پناي تو پشتم بستو بتو هر وقت ما ترسیم های لقار و سزای تو امیدیشم بهیزه به مهربانی تو، هیچ پناه و پاساره نیه لقار و قین و خشمی تو، مگر هر للای خود هبه پناه هر پناه توی و بس، باورم های بو نام پیروزی تو که خود نردو دخواره و که قرآنی گوره، و باوریشم های بو پیغمبریشت که خود روانت کردو بو سر برای آدمی زاد و برای پری محمده صلى الله عليه وسلم. أوجا پیغمبری خوا صلى الله عليه وسلم فرموی: جا اگر لپاش خوندنی امن زایا قدر واحد لو شودا بمری او ایمان در دبیتو لسر آینی پاکی اسلام دمری، و امن زایا بکه بکوتای قصی او شوتو کن زاکت خوند ایتر قصی تر مکه حتا خود لیده کوه. برا رزای خوایلی بدلی خریق بو منزاکه لبر بکم که بویم دوباره کردوا لجاتی رستی و نبیی کالذی ارسلت وتم و رسولی کالذی ارسلت که چی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم بوی راس کلمو فرموی: نه و ماله و شکانی نزاکه لخوته و مگورو ریگ وک خون پیموتی اوابله بی نبیی کالذی ارسلت. پیشوا مسلم گرویتیو. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه قال: اللهم باسمك أحيا وباسمك أموت، وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. واتاب الراء كر عازب رزي خويلبه دله خوشویست صلى الله عليه وسلم دستوری وابو بشو کده چوه سر جینوستنی دسی راسی لجرمتی خوی داداد ناو انجا دی فرمو: اللهم باسمك احيا وباسمك اموت. وات خوایا اپیروزی ناوی تو دجیمو با پیروزی ناوی تو دمرم، جینو مردنم با دستی خوتا، حز کیت لم خوام دا خبرم دا کیتوا وحزش كيد دمريني. وكاتي لخوي جهل دستادي فرمو: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. سباس وستايش هربو أخوايا كلباش أوي كمران ديني زندوي كردينوا
ولا قيامتش دازين دو كرنوا هرب دستي خويتي بيشوا مسلم جرابيتيو. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه أمر رجلا إذا أخذ مضجعه قال: اللهم خلقت نفسي وأنت توفاها، لك مماتها ومحياها، إن أحييتها فاحفظها، وإن أمتها فاغفر لها، اللهم إني أسألك العافية. فقال له رجل: أسمعت هذا من عمر؟ فقال: من خير من عمر، من رسول الله صلى الله عليه وسلم. واتا ابن عمر رزي خويلي ببيابيكي فرمو كاتي دچيت الناون يونكوا كچويت سر نويني نسناكت بلي: اللهم خلقت نفسي وأنت توفاها، لك مماتها ومحياها، إن أحييتها فاحفظها، وإن أمتها فاغفر لها، اللهم إني أسألك العافية. واتا خوايا يعني من تو خود درستت كردوا وخود ولي دقريتوا بولاي خود مانو نمانيو مردنو جياني بدستي خوتا دي كوايا اگر زندوي دكيتوا لم خوا خبري دكيتوا اواب كرم و مهري خود چاوي خير ليبيو آقاداري بكو بپاريزا خوا اگر دي مريني اوالي خوش با اي پر وردگارم اي يزداني پاكو بيباك داوای خوشی و باشی و بیویو آسودیو لشی ساغد لیدکم کابره کش پیوت باشه ای ابن عمر تو خود امن زاید لعمری باوکت بیستوا ابن عمریش رضای خوای لیبه و تی بلکو لکسی کم بیستوا کل عمر گلی باشترا لپیغمبری خوا خویم بیستوا صلی الله علیه و سلم پیشوا مسلم گراویتیو. عن سهيل قال: كان أبو صالح يأمرنا إذا أراد أحدنا أن ينام أن يضطجع على شقه الأيمن ثم يقول: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين واغننا من الفقر. وكان يروي ذلك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. واتا سهيل كماموستاي جريري ماموستاي زهيري ماموستاي إمامي مسلمة رحمتي خواله ميان به دل أبو صالح ماموستام دي فرمو أبو هريرة خويل رازي به دل خوشويسمان پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم دي فرمو پیمان كاتي كسيق لأي وديوه كبچه تسر نويني نسناكي با أما بله: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين واغننا من الفقر. واتا أمن زايب أخواني أي خوايا أي پروردگاري آسمان كان أي پروردگاري زوي أي پروردگاري بارگاي يزداني مزن أي پروردگاري ايما أي پروردگاري هموشته أي أوزاتي كلتو مي رقو تقو وشكبرين شوزري سوزو ناسك شيندكي ودانويلو ناوكا لكاتي روانو سوزبونا بتوانايي بسنوري خود لدكيو ديرويني اي داو زينري توراتو انجيلو قرآن او قرآني كراسو ناراز ليكتي جادكاتو پنا دقرن بپنايتو لشري هموشتي
کجلوی والا دستی تو دا ای خوایا ای پروردگاری گورو سرورم تو خود اولو یکم کسی تو سرطات بونیو هیچ تیل پیش تو دا نبو و تو خود آخرمینی تو دو همین کسی تو لدوی همو موجوده هر دمینی و تو هم ظاهر و آشکرایو هیچ تیبالا دستی تو نیه و هم باطن و پنهانی تو هموش تیل جیر دستی تو دایا پروردگارا ای خوای گورم با کرم و بخشنده خود او قرضه کل سرمانه با معنی بدره و برحمتی خود بمالی رحمتو بزانستی باشو برفتاری شیرین و بگوتاری زیرین دارو دولمند من بکو لو فقرو هجاری کدبه بمایی کفرو ناسو پاسیو ناشکری تو رزگار من بفرمو پیشوا مسلم گراویتیو عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا آوى أحدكم إلى فراشه فليأخذ داخلة إزاره فلينفض بها فراشه وليسمي الله فإنه لا يعلم ما خلفه بعده على فراشه فإذا أراد أن يضطجع فليضطجع على شقه الأيمن وليقل سبحانك اللهم ربي بك وضعت جنبي وبك أرفعه إن أمسكت نفسي فاغفر لها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين واتا أبو هريرة رضي خويلي بدلي بيغمبري خوشويست صلى الله عليه وسلم فرموي كاتي يكي لئي وديوي بشتناون ونكيوا بابا چمکی ناو وی جلکی یا بهرشتی که تر نوینکی بتکینه چون که ایوه نازانن کلپاش ایوه نوینکا چی تری تیده چه لوانه ماره یا دو پشکه یا هرشتی که تر کمای آزار به تی چوبه جا که نوینکی تکن او جا بله بسم الله ناوی خوا بهینه و که تی ویستیشی لسری رابکشه با لسر لای راست رابکشه و بله سبحانک اللهم ربی بك وضعت جنبي وبك أرفعه إن أمسكت نفسي وضعت جنبي وبك أرفعه إن أمسكت نفسي فاغفر لها وإن أرسلتها

بوی که آگاداری بند باشکانی خودی پیدا کید آگاداری اویشی پی بکا پیشوا مسلم گراویتی و عن انس رضی الله عنه ان رسول الله صلی الله علیه وسلم كان اذا آوى الى فراشه قال الحمد لله الذي اطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي واتا امامي انسي كري مالك رزاي خويلي بيدلي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم كدا شو سرنويني نسنكي دي فرمو الحمد لله الذي اطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي معنى نزاكا واتسفاس وستعيش هرب او خوايا كنانو او من داداو بشي كسرو بربش من بكا پي من داداو جيگو ريگي حسانو وحوانوي پي من داوا اما لكاتك دا كچندها كسي واهن كبه كسو بيدالدو بي جيگو بيشوينو بيلانن پيشوا مسلم جراويتيو فرمودی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم سبارت با سبحان الله کردن لپاش نویجی بیانی التسبیح بعد الصلاة الصبح. عن جویریه رضی الله عنها ان النبی صلی الله علیه و سلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة فقال ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. وفي رواية أخرى عنها قال سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زنة عرشه، سبحان الله مداد كلماته. واتى ابن عباس رزاي خوان لبي فرمي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم سر لبياني للاي جويري هاو سريبو جوایریه لمصلاکو لا شوینی نویش خویندنه کبو خریکی یادی خوابو پیغمبر صلی الله علیه و سلم لپاش انجامدانی نویجی بیانی لسر او حالا بجی هشتو درچو دروا لپاش ان لکاتی چشنگو دا پیغمبر صلی الله علیه و سلم کده گریتو بولای جوایریه دبینی هل شوینکی خوی دانیشتو پیدا فرمه لو ساکو کمن بجیم هشتوید هر خریکی تسبیحاتید اوش دلی بله پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرموی دسا من لدوا او کلتو جیابو متوا سجر امچوارو شیمو توا اگر حل بکیشرین بو همو یادو زیکو تسبیحات دا کتو لو ساکو امرو کردوتن برابری اندکنو بقد اوان پاداشتیان بو هیا بگره بزیادی شوا که اوچوارو شانیش امانن سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته بمچوار مانايا واتا بقيج ماري دروس كراواني خوا تسبيحاتو حمدو سباسي خوا دكم هروا اوانده خوا خوي پي خوش بي تسبيحاتو حمدو سباسي دكم هروا بقد سنگو كيشي تختو بارگي خوا تسبيحاتو حمدو سباسي خوا دكم هروا بقد جماري وشكاني خوا كالجمارنين تسبيحات حمد سباسي خوادكم لا جرانوي كي تردا اوهاي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرمي سبحان الله عدد خلقه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله زينة عرشه سبحان الله مداد كلماته بيشوا مسلم جرايته. عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده

مئة مرة، لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. واتا أبو هريرة رضي خويلي بدلي بيغمبري خوشويسمان صلى الله عليه وسلم دفرمي هركس يسل بيانيان ياسر لإواران صجر بلي سبحان الله وبحمده للرجي كامد دا كسي تركر دوي وانا يب لقل خوي ناهيني بوميداني لبرسينوا كالبابت يادي خوادابي مگر کسی اویج اوانده ایووت به لو تسویحاته یا لو زیاتری کرد به پیشوا مسلم گراویتیو برزان ماماستای راوکاری فرمودکان خویلی رازی به با زیاتر اش نابون امرون کردنویا سبارت با جویری یکی لخیزانکانی پیغمبری خواده دا صلی الله علیه و سلم جويري كشي حارث هاوسري پیغمبر بوا صلى الله عليه وسلم يكي كالدائي كاني باورداران لهوزي بني مصطلقة لپیش دا ناوي بربو كبواتا باش يان چاق يان خاص پیغمبر اخوا صلى الله عليه وسلم ماري کرد ناوكي گوريو ناوينا جويريا واتا كچولا حارثي باوكي آغاي هوزي بني مصطلق بو كومال فرمودي لپیغمبر وصلى الله عليه وسلم لبر کردوا لبخاري ومسلم دا لچن شوينكا لچن بونيكا ناوي هاتوا لسر فرمايشي شيخ عيني لعمدة القارئ دا آفرتكي يادگاري زمان پاراو بيادي خوابوا زور جاران كنويش بياني دا کرد لسر جيگ نويجاكي دا دانيشت كومول ناوك خورما يا بردورده لبردمي خوي دا دا دانا وقت تزبيحي امرو حتى چشنگاوه كي درنگ لباتي تزبيح ويردو يادو تسبيحاتي پيد جمارد لتماني شستو پین سالي دا لمانگي ربيعي يكمي سالي پنجاو ششي كوشي كوشي دوائي کردوا رضاو رحمتي خواي گوره لسر او سرجم خيزانكاني پیغمبري خوابه صلى الله عليه وسلم.

لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها

تنها خوايكي زويو آسمان لهموش يعني هيداي تبنهان لبندگی دا بوسر برزم کل دیوانی تو دا الارزم آمان چن خوش کرا اوستم جار جار بو تو نجدا ابستم الحمد اخوينم رولتو اكم بغائبانا حمد بو اكم بغائبانا حمد بو اكم كجيم اوي بلين اياك بنش اي حضور ظلم روناك خوايا وام لبكي آقام لخوم بي كوتم الله هر لقل توم بي

أحد كفوا أحد بها كوف هرواب وتاك أبد تكو أبد.

أنت المعين وهل سواك يعيننا أنت

إنه الله السلام، صاحب الأمن والأمان والسلامة والصيانة والاطمئنان. سبحانه هو السلام، فكل سلامة منشأها منه وتمامها عليه ونسبتها إليه.

سبحانك اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام. سبحانك، خلقت الجنة وسميتها دار السلام، وجعلتها مستقرا لمن آمن من الأنام. سبحانه سبحانه، سلم من النقائص والعيوب، وسلم في ذاته بنوره وجلاله، احتجب عن خلقه رحمة بهم وسلامة، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، وهو السلام على الحقيقة سالم من كل تمثيل ومن نقصان. السلام سبحانه وتعالى سلم من كل نقص وبرئ من كل آفة وعيب. سبحانه وهو السلام المسلم على عباده وأوليائه في الجنة.

وهو السلام سبحانه، المسلم على أنبيائه ورسله، سبحانه السلام، سلم في صفاته بكمالها وعلو شأنها، وسلم في أفعاله بإطلاق قدرته وإنفاذ مشيئته وكمال عدله وبالغ حكمته، وسلم عن المكروه والعيب ومن كل آفة ظاهرة وباطنة ليس في ذلك ريب، يدعو عباده إلى السلامة وإفشاء السلام. وإذا خاطبهم الجاهلون خاطبوهم بسلام حتى يكونوا من أهل دار السلام. سبحانه هو الله السلام، يدعو عباده إلى سبل السلام باتباع منهج الإسلام.

فاللهم يا سلام يا ذا الجود والإكرام يا ذا الطول والإنعام لا تحرمنا جنتك دار السلام.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. فيا من مزقه القلق وأضناه الهم وعذبه الحزن، عليك بالاستغفار، فإنه يزيل غيوم الغموم، وهو البلسم الشافي والدواء الكافي.

فالآن جئت تائبا نادما مستغفرا، فاصفح عني واعف عني وسامحني وأقل عثرتي وأقل زلتي وامحو خطيئتي، فليس لي رب غيرك ولا إله سواك.